0: بس أهمه الشيء بنقول له الفشل القلبي، والفشل القلبي بيكون له أسباب عديدة، يعني كل الأمراض محتمل تودي للفشل القلبي، وهذا الفشل بيمنع النوم الجيد. الفشل القلبي شو هو؟ يعني القلب هو بومب، يعني
1: مضخة.
0: وقت اللي بتضعف المضخة بيبطل في دورة دموية جيدة، بيبقى الدم في الرئتين، وإذا بقي بالرئتين بيعمل ورم بالرئتين بيسميه أوديم بولمونير، بيضغط على القصبات الهوائية، بيبطل في أكسجين كافي، بيصير في ضيق نفس، بيمنع المريض أنه ينام. يعني المشاكل النوم بتقدر تكون نتيجة فشل عمل القلب، وفشل عمل القلب يقدر يكون نتيجة أمراض قلبية عديدة، من الأمراض عدم الانتظام بنبضات القلب، من تسكير بشريين القلب، من التهابات بعضل القلب، التهابات بغشاء القلب. يعني كل الأمراض القلبية بتقدر تودي لهذا الفشل ولمشاكل بالنوم.
1: نعم، واضطرابات النوم تؤدي إلى قصور القلب.
0: طبعاً.
1: قصور النشاط.
0: طبعاً.
1: لماذا ترتفع معدلات الرجفان الأذيني لدى المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم؟
0: الأكسجين.
1: الأكسجين أيضاً.
0: كمية الأكسجين بالدم بتخف. القلب بيحس بنقص بالأكسجين، ما هي الخلايا اللي تشتغل بطريقة منتظمة بحاجة للأكسجين. وقت بيكون في انقطاع بالأكسجين بتغير طريقة شغلها، بيصير في عدم انتظام، بتسبب الارتجاف.
1: كذلك الأذيني. هناك تأثير لنقص الأكسجين الليلي المتكرر على الشرايين التاجية؟
0: على الشرايين لا. هناك تأثير على الخلايا يلي بتكون بالجدران الشريانية الداخلية، هيدي الخلايا بتصير ببطل في انتظام بعملها، بيصير في التهابات بتقدر تودي إلى تصلب لهذه الشرايين. التأثير بيكون على المدى البعيد كمان، بس مش على المدى القريب. ولكن على المدى القريب تأثير بالارتجاف، يعني لحتى يصير في مشاكل بالشرايين التاجية بدنا ننطر سنين، بس لحتى يكون في ارتجاف بالأذين أو بالبطين فيها تكون بليلة واحدة نقص الأكسجين ودى إلى عدم انتظام بعمل الخلايا القلبية ووصل إلى الارتجاف الأذيني.
1: يا ترى أنت كاختصاصي في أمراض القلب والأوعية، كيف تميز بين بطء القلب الطبيعي أثناء النوم والبطء المرضي؟
0: هون بحاجة لتخطيط للقلب وللألتر يلي حكينا عنه، تخطيط الـ 24 ساعة.
1: نعم.
0: عادة البطء الليلي القلبي هو هبوط في عدد نبضات القلب بعشرين لثلاثين بالمية. يعني إذا كان نبض القلب 70 أو 80 فينا بالليل نكون 50 أو 60، بس إذا كان الهبوط أكتر من هيك، إذا وصلنا على 30 أو على 40 نبضة بالدقيقة خلال الليل، هون أكيد التخطيط الـ 24 ساعة هو اللي بيّن لنا إذا في إذا هيدا الهبوط طبيعي بعده جيبة، يعني النبض القلب بعده سبب جيبة، يعني شغلة جيدة، أو إذا كان في بلوك، يعني في انسداد بالأسلاك الكهربائية القلبية يلي هي عم بتسبب هبوط زايد عن اللزوم لنبضات القلب. هون أهم شيء هو تخطيط القلب والتخطيط 24 ساعة.
1: ما الذي يعني لكم أنتم كأطباء أن يبقى ضغط الدم مرتفعا أثناء النوم؟
0: هذا يعني أنه القلب ما عم بيقدر يجدد نشاطه، مش عم بيقدر يرتاح بالليل حتى يستعيد نشاطه لليوم التالي. هذا بيعني أنه الشرايين عم يمارس عليها ضغط زائد، عم بيخلي الخلايا تكون عم تتعب وعم تفقد من وظيفتها، وهيدا مع الوقت البعيد بيتسبب بجلطات وبأمراض قلبية وشريانية وخاصة بالدماغ. يعني اللي ما بينزل عندهم ضغط الدم بالليل
1: أثناء النوم
0: هودي بنسميهم نوم ديبر، يعني ما عم بينزلوا الضغط، هودي معرضين إلى

0: غلطات دماغية أكتر من غيرهم، وبحاجة نفتش عن السبب ونعالج السبب. إذا كان السبب هو انسداد رئوي بدنا نعالج الانسداد الرئوي، وإذا ما كان عنا سبب كان بس لأنه ضغطهم عم بيبقى عالي بساعتها بدنا نعطيهم دواء للضغط في المساء لحتى ينزل ضغطهم بالليل ويقدروا ويقدر جسمهم قلبهم وشرييهم تتنشط وتكون محمية.
1: دكتور أنطوان جديد، تحدثنا أنه سوء النوم يؤثر على المرضى وقد يؤدي إلى فشل قلبي، يا ترى هل تحسين النوم يخفف من أعراض قصور القلب؟
0: طبعا طبعا طبعا. لا ما هيدي وقت اللي بنحكي عن اللايف ستايل، عن المود دو في،
1: نمط
0: الحياة السليم.
1: نعم.
0: جزء من نمط الحياة السليم هو النوم الكافي والسليم.
1: نعم.
0: يعني مش بس نوعية النوم، كمان كمية النوم، يعني ضروري يكون في كمية نوم كافية لحتى الجسم يرتاح.
1: سبع ساعات
0: من 7 إلى 9 ساعات، والكمية والنوعية كمان تكون نوعية النوم جيدة لحتى نوصل إلى نتيجة. أكيد هذا نمط الحياة السليم بحافظ على صحة جيدة للقلب وللشرايين.
1: يا ترى هل النوم السيء يؤثر على فعالية أدوية القلب؟
0: لا، ما في تأثير على نعم. فعالية الأدوية لا.
1: نعم. وهل يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة الالتهابات التي تسرع تصلب الشرايين؟
0: طبعا. هذا اللي حكينا عنه، هي الالتهابات بالخلايا بالسليل أندوتيليال، يعني الخلايا الجوفية للأوعية الدموية، بيصير فيها التهابات هي بتصير تسرع بتصلب الشرايين.
1: أنت برأيك في نهاية حلقتنا، هل أصبح طب النوم جزءا أساسيا من الوقاية القلبية الحديثة؟
0: طبعا، هناك اختصاصيين، هناك أطباء قلب اختصاصيين بالمشاكل النوم عند المرضى.
1: نعم.
0: وبيعملوا فحوصات كتيرة، يعني في فحص سريري وفحوصات بيسموها بوليغرافي دو سومي، يعني نحن فينا نقدر نزين ونقيس نوعية النوم وجودته. وفي حتى كمان فحص اسمه بوليسومنوغرافي، يعني حتى من قيس جودة النوم، كمية الأكسجين بالدم، عدد التنفس، نبضات القلب، وحتى بنعمل شيء إلكترونسيفالوغرام، يعني بنشوف
1: الدماغ
0: كيف عم بيتجاوب مع كل هيدي المشاكل يلي عم بتصير بسبب الانسداد الرئوي. هيدا كله بنقدر نقيسه، وفي اختصاصية كتير بوقت اللي نحن كأطباء قلب عجزنا عن علاج مشكلة النوم، لأنه كتير سبيسيفيك هذه الشغلة.
1: نعم.
0: منحول المريض لعند اختصاصيين
1: في طب النوم. وأنت كاختصاصي، ما هي وصفتك الخاصة بك؟
0: طيب، الوصفة الخاصة بغض النظر عن تخفيف من عوامل الخطورة للأمراض القلبية والأوعية والشريانية بالمستقبل، كمان جودة النوم هي بتحدد نشاط الجسم ما بعد النوم. لحتى يكون الإنسان والطبيب فعال ونشيط وذهنيا
1: حاضر جاهز
0: لحتى يقدر يعالج مرضى.
1: نعم.
0: بده يكون بوضعية جسدية جيدة، والنوم هو من أهم شيء أنا بحاول أعتني فيه. وبس لخبرك شغلة، أنا كنت حكيم، يعني حكيم القلب بتعرفي، بدنا 24 على 24 ساعة نتابع مرضانا، يعني كنت أنا بأكيب كنا 10 أطباء قلب، وكنا نتناوب على مرضانا يلي كانوا بقسم العناية الفائقة 24 على 24. يعني كان
1: حتى
0: عندي
1: اليوم تسهر لا عندك
0: لا
1: نواب؟
0: وقف لا وقفت هيدي
1: لا يعني تعمل ليلا الآن
0: لعمر معين كنت أسهر.
1: نعم.
0: نتناوب مع زملائنا لحتى نراقب ونعتني بمرضانا خلال الليل يلي كانوا بحاجة لاعتناء ومراقبة. بس من بعد عمر معين حسيت أنه الجسد ما عاد قادر يتحمل هيدا الضغط من قلة النوم، غيرت طريقة شغلي، وأكيد خلينا الشباب يلي إجوا
1: هي فترة من الشباب من المكمل أن نتحمل أكثر من غيرنا.
0: فبقى الوصفة هي مش وصفة واحدة، مش شغلة واحدة، هي عدة شغلات. أول شيء الرياضة البدنية.
1: نعم.
0: هذه شغلة مهمة يوميا، أنا بعمل رياضة بدنية يوميا، يعني على القليلة من ساعة لساعتين كل يوم. اثنين، بمتنع عن كل المواد
1: المنبهات،
0: يعني مش قهوة ولا شاي ولا غير
1: مشروبات
0: طاقة لصودا، هودي كمان نمتنع عنهم. وثلاثة، خاصة المساء بتجنب الإكران، الشاشات واللون الزكران بلو، يعني اللون الأزرق يلي
1: صادر عن الشاشات
0: يلي بيخلي
1: الدماغ
0: والميلاتونين
1: تتعطل.
0: وغير هيك كمان،
1: أنا أعرف ذلك ولكن أنظر إلى الشاشة لن أكذب.
0: غير هيك في بعض المشروبات مثل التيزان مثلا، يعني
1: نعم.
0: المشروبات يلي بتهدي
1: نعم.
0: هيك الأعصاب بالمساء، وكمان الواحد يروح على النوم بطريقة منتظمة، يعني مش
1: في نفس الوقت،
0: مش نهار بيفوت ينام 9 المساء ونهار الساعة 2 الصباح، يعني بنفس الوقت يكون في انتظام بالخلود إلى النوم وانتظام بالاستيقاظ.
1: وأكثر شيء دكتور أنطوان يروح على النوم هو مبسوط،
0: أكيد،
1: دون أن يكون قلق.
0: صحيح، هيدي أهم شيء
1: بعتقد.
0: هيدا الستريس، هيدا يعني التعصيب والقلق والتوتر، هو أكثر شيء سبب الأرق وعدم جودة النوم. هيدا اللي كان بعد بدي أوصل له، وأخيرا هو أنه يكون البال مرتاح. ولكن الحياة منا سهلة، كل اللي منشوفه ومنسمعه يلي عم بيصير حوالينا ما بيخلي الواحد
1: يكون باله مرتاح.
0: أكيد، بس بحاجة لتفكير جدي لحتى يروق البال بالرغم من كل المصاعب يلي عم بتمر حوالينا.
1: شكرا دكتور أنطوان الجديد على كل هذه النصائح الهامة، على كل هذه المعلومات حول موضوع حلقتنا اليوم، ماذا يحدث للقلب أثناء النوم. سنتابع معك مع أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949972، على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، تحت رابط اليوتيوب، تحت الفيسبوك لايف، على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة صحة المستدامة، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. لديكم كل هذه الوسائل لطرح الأسئلة على دكتور أنطوان جديد، الاختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بومبيدو الأوروبي، وأيضا قريبا في العنوان الجديد
0: 26 أفنيو دو لا غراند أرمي، يعني 50 متر عن قوس النصر وساحة شارل دوغول إتوال، نجمة
1: نعم.
0: شارل دوغول، يعني هذه الساحة الموجودة هناك.
1: نعم، إذن نبارك لك.
0: شكراً
1: في
0: لك.
1: هذا العنوان الجديد، نتمنى لك طبعا أكيد النجاح. شكرا دكتور أنطوان جديد، نعود إليك ريتا سلافة وأنا وكل مستمعينا بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور أنطوان شديد الاختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية هنا في باريس في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي غير بعيد عن مبنى دار الإذاعة. وسنبدأ طرح الأسئلة من السودان. تحياتي لك دكتور أنطوان شديد ولك سونيتا ناظر، شكراً. هل نوم الشخص 4 ساعات يومياً يضعف عضلة القلب؟ وشكراً.
2: لن يضعف عمل عضلة القلب بسرعة، ولكن سيؤدي مع الوقت الطويل، يعني نعد سنوات،
1: نعم،
2: إلى تصلب بالشرايين، إلى جلطات بالشرايين، إلى جرحات قلبية، وإلى فشل في عضل عملة القلب مع الوقت.
1: نعم. إذن
2: من الأفضل الجواب نعم، ولكن على المدى البعيد، نعم، مش على المدى القصير.
1: يعني بعد كم سنة من العمل الليلي أو من النوم ما القليل يجب أن
2: ما فينا نحد نعم، سنين يعني،
1: نعم،
2: بس إنه 4 ساعات،
1: لكن على شخص أن يغير نمط حياته
2: طبعاً
1: بعد كم
2: 4 ساعات ليسوا كافيين للجسم كله، مش بس للقلب، حتى نعم للدماغ، ليسوا كافيين لحتى الجسم يستعيد نشاطه ويرتاح،
1: يتجدد ويتحضر
2: لليوم التالي.
1: شكرا دكتور أنطوان. واصل معك ومن سوريا هذا السؤال. مساء الخير، تحياتي لكما. أنا كنت أدخن من 5 إلى 6 سجائر يوميا فقط، لكنني أقلعت عن التدخين نهائيا منذ 2 عامين، وحاليا أتناول النبيذ الأحمر عوضا عن التدخين. فهل هذا الخيار هو الأفضل والأكثر صحة للقلب حسب ما يشاع؟ وشكرا جزيلا.
2: هلا حسب كمية النبيذ الأحمر يعني يتناوله. هلا الجيد أنه أقلع عن التدخين، هذه شغلة جيدة جدا.
1: نعم.
2: هلا النبيذ يقال، وهناك دراسات أظهرت أنه كاس واحد من النبيذ الأحمر يوميا،
1: نعم،
2: ومفيد للشرايين، يمنع الأكسدة ويؤخر تصلب الشرايين. ولكن إذا كانت كمية نبيذ أكثر، إذا كان كل يوم عم بيشرب نص أنينة أو أنينة نبيذ، لا أكيد صار مضر كتير للقلب وللكبد خاصة.
1: شكرا دكتور أنطوان. وغالب يتصل بنا من سلطنة عمان. مساء الخير غالب، كيفك؟
3: أهلين، مساء النور، أهلين سونيتا، كيفك؟
1: أنا بخير شكرا، أتمنى أن تكون كذلك وكل مستمعينا. تفضل دكتور أنطوان، عم يسمعك، وياريت تختصر لأنه عندنا كتير أسئلة غالب. تفضل. شكرا.
3: إن شاء الله. شكرا لك. وكذلك الدكتور أهلا فيك، ما شاء الله اليوم مميز على الشاشة.
1: نعم. على فكرة أنا عم بيشاهدك غالب، عم بيشوفك على اليوتيوب. أوكي. تفضل غالب.
3: أنا سؤالي مزدوج شوية، ما موضوع القلب هو، يمكن ما أعرف الدكتور إذا يشرح لي موضوع القلب كيف يتعامل مع العقل، هل العقل هو ممكن يسيطر على القلب أو العكس صحيح؟ وكذلك الموضوع اللي هو
1: كنت حاطت أنه عندك تسرع في نبضات القلب.
3: أيوة، هو كده المشكلة، أنا أعاني من هذه النبضة، تسارع نبضات القلب كثير بشكل مطول يعني، وخاصة أثناء الهدوء يعني.
1: نعم نعم. سنترك الإجابة لدكتور أنطوان، تفضل.
2: إيه، بالنسبة لسيطرة العقل على القلب أو العكس، ما في ولا أي عضو من أعضاء الجسم بيسيطر على عضو تاني. هلا أكيد العقل هناك جهاز عصبي لا نستطيع التحكم به، يلي هو سيستم سمباتيك وباراسمباتيك،
1: الودي
2: والغير ودي.
1: نعم.
2: هودي بيدلوا بتوازن بين بعضهم، الودي بيسرع نبضات القلب وبيعلي الضغط، والغير ودي ببطئ النبضات وبيخفف الضغط، حسب أي جهاز بيطغى على الجهاز الثاني بيتغير القلب بهذه الطريقة. ولكن هيدا لا نتحكم به، يعني ليس العقل الذي يتحكم به، هناك هرمونات بالجسم،
1: نعم،
2: هي بتتحكم بهيدا السيستم وليتأثر القلب. وهيدي تاريخيا موجودة، يعني لأنه عند الخوف ماذا يحصل مثلا؟ عند الخوف هو النظام الودي اللي بيشتغل أكثر من النظام الثاني، بيسرع نبض القلب، بيعلى الضغط، وهذا لحتى الجسم والإنسان يكون قادر يتجنب الخطر يلي موجود فيه. الخوف نعم. هو الهروب من الخطر.
1: نعم.
2: ليهرب من الخطر بده يكون الأدرينالين، يعني هناك هرمونات تفرز،
1: نعم.
2: وكورتيزول لحتى يقوي العضل بالجسم، يقوي نبض القلب، يقوي الضغط لحتى يقدر الشخص يهرب من الخطر يلي موجود فيه.
1: بالنسبة لتسرع نبضات القلب عند غالب، شو النصيحة؟
2: ما النصيحة أنه تعمل تخطيط 24 ساعة لحتى نشوف شو نوع هذا التسرع، وعلى ضوءه لازم تمارس الرياضة البدنية. ما بعرف إذا بتعمل رياضة، لأنه الرياضيين بيكون عندهم نبض القلب بطيء جدا، يعني لحتى الإبطاء نبض القلب من دون ما ناخد أدوية بدنا نعمل رياضة بدنية باستمرار يوميا لحتى ينزل نبض القلب.
1: شكرا دكتور أنطوان جديد. أنا آسف أستعجلك ولكن لديك أسئلة كثيرة. من سوريا مجددا، مساء الخير، هل ممكن أنه تتعافى عضلة القلب بالأدوية، وما هي أهم النصائح؟
2: حسب سبب فشل عضلة القلب، شو هو السبب؟ إذا كان سبب هو انسداد شرايين، يجب فتح الشرايين أو عملية قلب مفتوح ووصل شرايين. إذا كان السبب هو عدم انتظام بنبضات القلب، نعم الأدوية التي تعيد الانتظام للنبضات بتكون فعالة. وإذا كان ما في سبب، في أحيان كتيرة بيكون الفشل ما له أي سبب، هناك أدوية جديدة تستعمل مش بالضرورة تحسن عمل نبضة القلب، ولكن تقلل من العوارض التي يتسبب بها هذا الفشل. يعني الأدوية ضرورية.
1: شكرا. ننتقل إلى سؤال وصلنا على الفيسبوك لايف. تحية لكم، ما صحة توجيه الضربة أو لكمة لمكان القلب عند توقفه بمكان عام لإعادة نشاطه، يعني المساج كاردياك أو تدليك القلب؟
2: يقال في عند ما بيصير في أري كاردياك، يعني توقف القلب، هناك نوعين، نوع توقف بالنبض،
1: نعم.
2: والنوع الثاني هو النبض السريع والغير منتظم. هون بيصير في توقف بالدورة الدموية، النوعين بيتسببوا بالوفاة. هلا يقال انه عندما ما بيكون في اطباء تيعملوا مساج كاردياك او يعطوا الادويه اللازمه ويعملوا الاسعافات اللازمه، اللكمه على الصدر في احتمال انه
1: نرجع
2: اذا كان القلب واقف انه يرجع يمشي، او اذا كان غير منتظم وما في دوره دمويه انه هيدي اللكمه ترجع تخلي يصير منتظم، لأنه هيدي الكهرباء، يعني بوقت اللي بيصير في عدم انتظام بنبضات القلب، الشوك إلكتريك، إذا نعرف أنه في ديفيبريلاتور بينحطوا بالأماكن العامة، ديفيبريلاتور هو عبارة عن مكنة بتودي صدمة كهربائية للقلب لحتى ترجع نبضات القلب تصير منتظمة. هذه اللكمة في احتمال أنه تكون تشبه الصدمة الكهربائية لترجع تعيد انتظام نبض القلب الجيد. ما بنعرف قدي صحة فعاليتها، ولكن وقت اللي بيكون الشخص أمام وفاة سريرية وما عنده معدات طبية، فينا نجرب، فينا نعمل مساج كاردياك وفينا نجرب هيدي اللكمة.
1: شكرا. من قطر هذا السؤال، هل توقيف دواء الليبتور بعد 5 سنوات يؤدي إلى سد الدعامات، علما أنه الكوليسترول ممتاز؟
2: فيها تنسد بسرعة بسبب جلطات دم، ولهذا السبب بناخد دواء سيلان الدم، ولكن بعد سنين بيزيل هيدا الخطر، لأنه الدعامة بتتغطى بالخلايا الداخلية للشرايين، وهون بحاجة أنه نمنع تصلب الشرايين، وكل عامل بيودي للتصلب بيرجع بيودي لتسكير في هذه الدعامات.
1: نعم.
2: أكيد توقيف دواء الكوليسترول هو يؤدي إلى التصلب.
1: نعم.
2: ممنوع نوقف دواء كوليسترول حتى لو كان الكوليسترول رجع إلى طبيعته أو صار أقل من الطبيعي، عندما بيكون حاطين دعامات للقلب. هذه الأدوية يجب أنه ناخدها لمدى الحياة.
1: شكرا. ومن سلطنة عمان مجددا سؤال من مستمعنا بيقول لك شكرا على الحلقة المفيدة. سؤالي للدكتور أنطوان، ما سبب انخفاض الدم الانبساطي ل 48 ودقات القلب ل 50 نبضة ليلا لرجل مسن؟ هل هذا يسبب خطورة على القلب عند النوم؟ لو سمحت دكتور بهالحالة مراجعة طبيب قلب أم طبيب أوعية دموية؟
2: هيدا ما ضروري نراجع حدا، لأنه شغلة طبيعية أنه ينزل ضغط الدم ونبضات القلب خلال النوم.
1: نعم. نواصل معك. ومن سوريا هذا السؤال، تحية لضيفك الكريم دكتور أنطوان، هل صحيح أنه تسوس الأسنان وعدم علاجها يؤثر على أداء القلب؟
2: نعم، ليس على الإداء ولكن يؤثر على الصمامات.
1: نعم،
2: تسوس الأسنان هو سببه بكتيريا، هذه البكتيريا بتفوت بالدم بتوصل للصمامات وبتضرب الصمام. الصمام هو عبارة عن فتحة بتفتح وبتسكر، بس تنضرب هذا الصمام بتصير فتحة الصمام غير سليمة، بضيق أو بيصير في فويت، يعني بيصير في
1: تهريب
2: بالدم. هيدي أكيد بتودي لمشاكل كتير مؤذية ومميتة وتستحق أو تستوجب عملية قلب مفتوح وتغيير للصمام في حال أنه ضرب هيدا الصمام كان قاسي جدا. عندنا عدة مراحل، يعني أكيد علاج تسوس الأسنان ضروري جدا لمنع ضرب الصمامات في القلب، وهيدي شغلة بنسميها أندوكارديت. وإذا كانت الأندوكارديت موجودة علاج الأنتيبيوتيك على القليلة شهر، وإذا كان الصمام انضرب ما في حل إلا يتغير.
1: شكرا دكتور أنطوان. نواصل معك. ومن الولايات المتحدة الأمريكية مستمع متابع كما ذكر بيقول، تحية للدكتور المحبوب أنطوان، سؤالي كيف نعالج وجود كلس على شرايين الساق؟ سؤال ثاني، كيف نحمي الشرايين والصمامات من التكلس؟ يعني ما بعرف كيف بدنا نعمل، انا عم بسرع قد ما فيني.
2: على السريع علينا أن نعالج كل عوامل الخطورة يلي هي الكوليسترول، تريغليسيريد، ضغط، ارتفاع ضغط الدم، سكري، تدخين، بداني، وراثي، تعصيب، قلق، توتر.
1: نعم شكرا. نواصل معك. ومن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الرسالة، شكرا جزيلا للدكتور، عندي عدم انتظام بنبضات القلب، أمارس الرياضة، ما هو أفضل وقت لممارسة الكارديو؟ هل هو في الصباح أم في وقت آخر؟
2: في الصباح.
1: في الصباح،
2: لأنه في الصباح قبل اليوم، قبل العمل، يعني هي عادة بالنهار ساعة. نعم. ما بده، بس أكيد مش المساء قبل النوم. المساء قبل النوم الجسم بحاجة أنه نحضره للنوم لحتى تكون جودة النوم عالية. إذا عملنا رياضة بدنية قبل النوم هون عم نعطيه إشارة مضادة للإشارة اللي هو بيتمنى يتلقيها.
1: نعم. من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، يوم مستمعينا بالولايات المتحدة الأمريكية صحيوا هلأ عم يطرحوا الأسئلة، بتقول لينا، سؤالي للدكتور، لماذا عندما نحصل على عدد ساعات النوم الطبيعية، يعني أقل شيء 6 ساعات، عندما نستيقظ نشعر بأننا بحاجة أكثر إلى النوم، وعندما يكون النوم لساعات قليلة مثل 4 ساعات لا نشعر بالنعاس القوي عند الاستيقاظ؟ بارادوكس، يعني
2: البارادوكس حسب جودة النوم. نحن حكينا عن نوعية وكمية. هلأ الكمية، إذا كانت كمية نوعية النوم غير جيدة حتى لو كانت كميتها طويلة 6 ساعات نشعر بالنعاس عند الاستيقاظ.
1: نعم.
2: وإذا كان النوم 4 ساعات بجودة عالية محتمل أنه نشعر بالراحة الطبيعية.
1: آخر سؤال، وأعتذر من كل مستمعينا الذين لم أتمكن من طرح أسئلتهم لضيق الوقت، من ألمانيا من برلين مستمعنا بسام بيقول لك، ما تقييمك للتنفس الفموي والنوم ل5 ساعات فقط بعمر 70 على صحة القلب؟ مبارك والنجاح والتوفيق لي دكتور أنطوان في عمله الجديد.
2: شكرا شكرا سيدي العزيز. التنفس الفموي طبيعي، يعني من خلال الفم أو الأنف، نتيجة ذاتها. بس النوم 5 ساعات لحدا عمره 70 سنة اعتبرها قليلة جدا. الجسم أكيد بهذا العمر بحاجة إلى كمية نوم أكثر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أنطوان جديد على كل هذه المعلومات والأجوبة عن أسئلة مستمعين. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا دائما في مهمة التوعية الصحية، كما لمست كل مستمعين بحاجة لتوجيه أولي لاستشارة أولية. طبعا باستطاعتكم الفوز باستشارة مجانية مع دكتور أنطوان جديد إذا كنت أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سيطرحه عليكم لاحقا في فيديو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم على المتابعة، على المشاركة، على التفاعل. شكرا مجددا دكتور أنطوان جديد، شكرا ريتا، شكرا سلافة. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد غدا. إلى اللقاء، باي باي.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية.
1: المجلة،
0: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين، مباشرة من مونتي كارلو الدولية، كل يوم جمعة في الثانية بعد الظهر وفي إعادة عند السابعة مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية، معكم على نفس الموجة.
2: الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي، أهلا بكم مستمعينا في فترة صباح مونتي كارلو الدولية، بث المباشر من العاصمة الفرنسية باريس.
3: تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو. على مدار 40 ساعة إخبارية سنتناول فيه مواضيع سياسية، ثقافية، فنية ورياضية.
2: يرافقني في هذه الفترة كما يرافقكم أيضا إلى غاية الثامنة صباحا بتوقيت الفرنسي سليم حميطوش. صباح الخير سليم.
3: ومحمد بوشيبة، صباح الخير يا محمد. كما سيتناوب معك اليوم في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية نبيل شوفان المواجهة، ستوفينا بها لامي زين الدين، والقراءة في الصحف الفرنسية والعربية ستكون مع نجوى بن مبارك. على الهندسة والتقنيات سيكون معنا أبدال وزكريا، وفي التنسيق سليم فريني. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية، وهي معك محمد،
2: ونستهلها بالعناوين. إيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. مقتل 13 شخصا في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس الوزراء العراقي يجتمع بالإطار الشيعي والحشد الشعبي لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتطهير عرقي للتجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قواعد في البحرين والكويت، وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر اليوم بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية من جهاتها أعلنت أن القوات شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء إيران. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، واتهمها استخفاف بالعقل وبعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أحمد الراشدي، الدوحة.
4: قال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن الضربات شملت أهدافا متعددة داخل إيران، واستهدف القصف الأمريكي منشآت حيوية على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، شملت بندر عباس وبلدتي سيزغ ومناب في الجنوب. وأعادت هذه التطورات العسكرية الخلاف بين واشنطن وطهران إلى مربع التصعيد، بل لقد ساهمت في خفض منسوب التفاؤل بإمكانية إنهاء الحرب والتوصل إلى حل الخلافات العالقة. ويصر الرئيس ترامب في تصريحاته على ضرورة أن تقبل إيران بمقترحاته الجديدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو مواصلته العملية العسكرية. الإيرانيون من جانبهم يعبرون عن عدم المبالاة بهذه التوعدات، ويلوحون بأوراق جديدة في معركة تكسير العظام، من بينها إغلاقهم لمضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. ووسط هذه الأجواء زار وفد قطري أمس طهران بطلب من الإدارة الأمريكية في محاولة لتليين المواقف وتقريبها. الدوحة، حسن الراشد، مونتي كارلو الدولي.
2: في نفس السياق نفى الجيش الأمريكي ادعاء إيران بأنها أغلقت مضيق هرمز بالكامل ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضدها. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس تواصل السفن التجارية عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية من جهتها من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى توجيه ضربات لسفينتين كانتا تحاولان المرور عبر الممر الإسرائيلي في ظل تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب. في جبهة جنوب لبنان أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات جوية إسرائيلية على جنوب اللبناني أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. ففي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها على حزب الله اللبناني، أعلن الحزب عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. لميس زين الدين.
1: الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بشن إسرائيل غارات على أكثر من 30 موقعا في جنوب البلاد وشرقها بما فيها مدينة صور والقرى المحيطة بها، مما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى. وقالت الوكالة إن إحدى الضربات استهدفت سيارة في مدينة صيدا الجنوبية. الضربات ترافقت مع إنذارات جديدة للجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 قرى في الجنوب هي حومين الفوقة والغسانية وانصارية. في المقابل أعلن حزب الله من جهته عن استهداف قوات إسرائيلية في محيط بلدة يحمر أشقيف التي أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين السيطرة على قلعة أثرية فيها. في الموازاة أعلنت بلدية كفر شوبة أنه تم الإفراج عن عضو في مجلسها وعامل بلدي، وذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى الدولة العبرية للاستجواب.
2: وتأتي الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان في وقت دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله. زياد حلبي، القدس.
5: في إسرائيل رفعت حالة تأهب خشية من استهداف إيراني صاروخي للعمق الإسرائيلي ردا على الهجمات الأمريكية المتكررة. التقديرات في إسرائيل أن الرئيس الأمريكي يستخدم القوة العسكرية للرد على إيران ولتسريع الاتفاق وليس للعودة للحرب، فيما تريد إسرائيل ضوءا أخضر للعودة للقتال على جبهة إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الحرب مع إيران ما تزال بعيدة عن نهايتها، وفي حال قصف الإيرانيون إسرائيل سترد إسرائيل بقوة كما فعلت في المواجهة الأخيرة مع إيران. كاتس شدد على أن إسرائيل تواصل ضرب حزب الله ولن تقبل أن تفرض إيران معادلاتها وأن توحد الجبهات، فيما تزداد الضغوط على نتنياهو لتوسيع الحرب على لبنان وألا يتجنب قصف الضاحية الجنوبية في حال قصف حزب الله شمالي إسرائيل، وهو ما حدث. لكن إسرائيل هاجمت البقاع في العمق اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر فيديو موجها للبنانيين أو أن إسرائيل لا تحارب اللبنانيين بل حزب الله، ودعاهم للانضمام إليها في مواجهة حزب الله وتفكيك قدراته. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: أقر نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق ما ورد في مقتطفات من مقابلة معه، معتبرا أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي أخطأ في بعض الأمور في حرب الشرق الأوسط. نبقى دائما في الشأن اللبناني وتطورات الجنوب اللبناني، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهدف من المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية هو استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسيادتها الكاملة، مشددا على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للبنان. ويأتي هذا التصريح في وقت تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي العراق تحركات سياسية في الساعات الأخيرة جمعت رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. باسل محمد، بغداد.
6: الحراك المكثف شمل مستويين سياسي وجمع رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي، ومستوى أمني وجمع مستشارية الأمن القومي والمخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب. والهدف من هذا الحراك تجنب انخراط الفصائل العراقية الأربعة، حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء، في الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق ودول الجوار في خضم التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. وحسب معلومات رئاسة البرلمان العراقي رئيس الحكومة العراقية أجرى اتصالات مع مسؤولين في إيران لأول مرة طالبا منهم دعم خطة حصر السلاح بيد الدولة وتحييد دور الفصائل العراقية في أي تصعيد عسكري إيراني أمريكي. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي عمار الحكيم تحدث عن رسائل قوية نقلت من رئيس الوزراء العراقي إلى قادة الفصائل يتوعد باستخدام مذكرات اعتقال ضدهم إذا تورطت الفصائل في التوترات العسكرية في المنطقة. معلومات تيار الحكيم قالت إن الفصائل الأربعة نقلت رسائل إلى الجهات الحكومية بأنها ملتزمة بدعم إيران. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية، وهو اتهام رفضته إسرائيل ووصفته بأنه كاذب لا أساس له. منى ذويبية.
7: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025، ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقاد الدولية للاستيطان الإسرائيلي مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصية إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرة على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
2: قررت المملكة العربية السعودية السماح باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة في تطور يضع حدا لحظر هذه الحظر على المنتجات اللبنانية فرض في ظل مخاوف من نفوذ حزب الله في لبنان. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن القوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للجيش الأوكراني كبدت روسيا خلال عام واحد منذ تشكيلها خسائر في أهداف عسكرية بمستويات مختلفة تقدر بنحو 40 مليار دولار، وأكد أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على الوصول إلى أهداف كانت سابقا غير متاحة. محمد الزاوي، كييف.
8: تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة، أبرزها الرد الأوكراني على الهجمات الروسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية تنفيذ ضربات على ميناء ماريوبول الخاضع للسيطرة الروسية. قالت إن الهجوم أصاب بنية الطاقة والرادارات ومنشآت الصيانة والوقود داخل الميناء، ما حد بشكل كبير من استخدامه كمركز لوجستي. كما استهدفت أوكرانيا مجددا جسر تشونغار، أحد الممرات الحيوية التي تربط شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا. هذا الجسر يمثل بالنسبة للجيش الروسي خط إمداد مهم نحو جبهات زابوريجيا وخيرسون. وفي العمق الروسي، أعلن الرئيس زيلينسكي أن ما يسميه العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى تمضي كما هو مخطط لها، مشيرا إلى ضرب مصنع عسكري في تشيبوكساري على بعد نحو 900 كيلومتر من أوكرانيا، إضافة إلى استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط. في المقابل، واليوم الثاني على التوالي، تستهدف روسيا مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا بهجوم مكثف بالمسيرات أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في المنطقة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: في أخبار الرياضة وعشية انطلاق مونديال كرة القدم 2026، عدة مفاجآت ينتظرها عشاق الكرة المستديرة مع صدام صديق والتفاصيل.
9: بمشاركة 48 منتخبا ينطلق اليوم كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب المكسيكي صاحب الضيافة يقص شريط الافتتاح على أرضه على ملعب مكسيكو سيتي في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، لقاء لحساب المجموعة الأولى، والمنتخب المكسيكي يستضيف البطولة للمرة الثالثة بعد مونديالي 1970 و1986 مع مشاركة 18 من جهة يظهر المنتخب الجنوبي مستضيف نسخة 2010 للمرة الرابعة في كأس العالم، يسبق لقاء الافتتاح ب90 دقيقة الحفل الذي سيقوم بالمشاركة في مجموعة من الفنانين من أبرزهم الكولومبية الشاكير التي ستغني رفقة المغني النيجيري بورنا بوي أغنية كأس العالم داي داي. المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة يلعب المنتخب التشيكي في ظهور عاشر في المونديال في مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي. هذه النسخة من المونديال تشهد مشاركة عربية الأكبر بتواجد 8 منتخبات عربية، هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، والسعودية، قطر، العراق والأردن.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة وتذكير بأهم عناوينها. إيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز، مقتل 13 شخصا في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، رئيس الوزراء العراقي يجتمع بالإطار الشيعي في لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. نهاية النشرة.
3: نشرة الرابعة صباحا قدمها لكم محمد بوشيبا، شكرا لك محمد.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ومن أين نبدأ سليمة؟
3: نعم محمد، البداية ستكون من بغداد، حيث سيكون الطقس نهارا حارا وستصل درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية. بمدينة الكويت الطقس سيكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 42 درجة مئوية. بالمنامة سيكون الطقس نهارا صافيا وستصل درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية. الرياض سيكون الطقس جاف ورطوبة متدنية، درجة الحرارة ستصل إلى 43 درجة مئوية. أما ببيروت فالطقس سيكون غائما طوال اليوم ودرجة الحرارة ستصل إلى 24 درجة مئوية.
2: كرة القدم 2026 المونديال كرمز للسلام يفتتح اليوم بالتوازي مع 3 حروب في الخليج والشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمة نفط عالمية.
3: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
10: بدءا من اليوم ولخمسة أسابيع مقبلة ستحتل كرة القدم حيزا كبيرا من اهتمامات معظم سكان العالم، وتوضع المونديال عادة في مصاف الأحداث التي تعزز السلام العالمي أو السلام المنشود على الأقل، لكنها تجرى هذه السنة وفي خلفيتها 3 حروب في الخليج والشرق الأوسط.

0: وبين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
1: خطر زاحف في الظل، انتشار الأفاعي والعقارب السامة يهدد الجنوب الشرقي للمغرب.
2: وهذا ريبورتاج من إعداد رشيد بن زكورة.
3: دخول فصل الصيف بالجنوب الشرقي للمغرب يعني خروج الزواحف والحشرات السامة نحو المناطق الرطبة، مما يشكل تهديدا لسلامة السكان. مساء 23 مايو المنصرم، تعرض علي العساوي للذغة أفعى سامة بجماعة أيت وبلي، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لطاطا. ورغم خضوعه للبروتوكول العلاجي إلا أن حالته ازدادت سوءا، يده اليسرى تورمت. قسم الإنعاش بهذا المستشفى الذي قضى به 9 ساعات خارج الخدمة، لذلك أمرت الطبيبة بنقله إلى مدينة أكادير، ما يعني مسافة 5 ساعات على متن سيارة الإسعاف، مما يعني أيضا ضآلة فرص النجاة. أدخل قسم العناية الفائقة بالمستشفى الجامعي محمد السادس. حاول الطاقم الطبي إنقاذه، لكن السم وصل أعضاء حيوية. الرجل البالغ من العمر 62 سنة فارق الحياة. أبلغ الطبيب ابنه بأن المصل الذي تلقاه في مستشفى طاطا لم يكن مضادا لسم الأفعى التي لذغتها. على خط هذا الموضوع دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، علي لطفي رئيس الشبكة.
4: كان نوجدوا المستشفيات اللي هي في المدن الصغيرة لا تتوفر على قاعة الإنعاش ولا أطباء وممرضات لديهم بروتوكول علاجي بمعنى تكوين في هذا المجال، بمعنى أنه في الحالة ديال طاطا خصنا ننقلوا حتى الأكادير، لأنه المشفى اللي هو قريب ما تتوفرت لا على قاعة الإنعاش لا على.
3: مع كل صائفة تنشر الزواحف الرعب، يقول محمد أمين أزكري.
5: الساكنة تعيش واحد النوع من الخوف وواحد الهاجس تجاه الزواحف. الإنسان لا قدر الله أصيب بلسعة أو لدغة، مباشرة المآل ديالو هو الوفاة.
3: بإقليم زاغورا تعرض 3 أطفال للدغات أفاعي مطلع الصيف الحالي، وخضع 2 منهم لتدخل جراحي خارج الإقليم، ما دفع بالناشط المدني لمين الأبيض للمطالبة بإحداث خلية طبية.
6: مناشدة الجهات المختصة من أجل إحداث خلية طبية على مستوى إقليم زاغورا وتوفير الأمصال، لأن 5 حالات تستد حالات بشكل يومي للعقارب والأفاعي كذلك ما بين الفينة والأخرى.
3: عام 2025 سجلت بجهة درعة فيلالت 45 لذغة أفعى مع 3 وفيات إلى جانب 3000 لسعة عقرب، ومع ذلك فإن المغرب لا يوفر الأمصال المضادة لسمومها.
4: لا نعرف لماذا في المغرب كاين هذا الموقف غير مبرر بعدم توفير أمصال ضد لسعات العقارب
3: بسبب الزواحف السامة. فإن فصل الصيف بهذه الربوع من المملكة يتحول إلى كابوس بدل فترة راحة. رشيد بن زكور، جنوب شرق المغرب، مونتي كارلو الدولية.
7: النشرة الرياضية.
2: انطلاق النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة هي الأكبر مع 48 منتخبا عالميا.
1: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
8: صباح الخير. ينطلق اليوم كأس العالم 2026 من المكسيك التي تستضيف النسخة 23 من المونديال رفقة الولايات المتحدة وكندا. المكسيك تقص شريط الافتتاح على أرضها في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي أستيكا في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى، لقاء في 1 ظهرا بالتوقيت المحلي 9 مساء بتوقيت بريتوريا وباريس. النسخة الأولى من المونديال في ضيافة 3 بلدان، والنسخة الأولى بمشاركة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات وصولا إلى المباراة النهائية التي تقام في 19 تموز/يوليو المقبل في نيو جيرسي الأمريكية. منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا قصى شريط الافتتاح في نسخة 2010 الأولى في تاريخ القارة الأفريقية. التي استضافتها جنوب أفريقيا، والمنتخب المكسيكي يشارك في المونديال للمرة الثامنة عشرة وتستضيف البطولة للمرة الثالثة بعد مونديال

0: 1970 و1986 مع وصول إلى مرحلة ربع النهائي كأفضل إنجاز مكسيكي جنوب أفريقيا في حضور رابع في المونديال. حفل افتتاح البطولة يسبق المباراة بـ90 دقيقة ومشاركة لمجموعة من النجوم، نجوم الغناء على وجه التحديد، والذين سيقومون بأداء أغاني ألبوم المونديال، وحضور مميز مرتقب لنجمة كولومبيا شاكيرا التي ستؤدي رفقة المغني النيجيري بورنا بوي داي داي الأغنية الرسمية لكأس العالم. في لقاء ثاني لحساب المجموعة الأولى يلتقي منتخب التشيك الذي يشارك للمرة العاشرة منتخب كوريا الجنوبية في ظهوره المونديالي 11. هذا وقد سبق انطلاق البطولة مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو بالأمس، تحدث فيه حول مجموعة من الأزمات التي ارتبطت بالتنظيم في الفترة الماضية، وعلق انفانتينو على قضية تذاكر المباريات المعاد بيعها بأسعار عالية، مشددا على أن الطلب على تذاكر المواجهات في هذه النسخة غير مسبوق، وأن قضية البيع من خلال منصات غير رسمية يدخل في إطار المعاملات المحلية وينبغي عليه يهم التعامل مع ذلك. وحول قضية التأشيرات وإبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من الولايات المتحدة ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية، أبدى إنفانتينو أسفه على الحادث ومؤكدا على أن الفيفا بذل مجهودات كبيرة لكنه لا يملك الحق في تجاوز سلطات الحكومات والجهات السيادية في البلاد المنظمة للبطولة. نستمع لبعض من حديث إنفانتينو بالأمس في هذا الأمر.
1: بالطبع ما حدث للحكم الصومالي عمر أمر مؤسف، لكننا لا نتحكم في كل شيء، سنتناقش ونتحدث وسنرى، ربما يكون من الجيد أحيانا أن نسترخي قليلا، نحن نحاول حل المشاكل، أحيانا يكون للصراخ والاحتجاج الفوري أثر عكسي في إيجاد حل، صدقوني إننا نحاول دائما إيجاد الحلول، ولكن عليكم أن تحترموا حقيقة أننا لسنا ملوك العالم، ليست لدينا السلطة على الحكومات وقوة الشرطة.
0: هذا وكانت السلطات الأمريكية قد أبعدت الحكم الصومالي بعد وصوله إلى مطار ميامي بعد رحلة استجواب استمرت لـ 11 ساعة، على الرغم من حمله لجواز سفر دبلوماسي والتأشيرة المطلوبة. عرتن الذي استقبل بالأمس استقبال رسمي وشعبي في المطار، كما حمل على عناق في حضور عدد كبير من المشجعين على أحد ملاعب كرة القدم، صاحب 34 سنة علق بعد وصول إلى الصومال على الحادثة.
1: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لبلدنا وللشعب الصومالي ولحكومتنا على وقوفهم إلى جانبي ودعمهما الكبير، كما قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم دعما كبيرا لي ووقف بجانبي وتابع رحلتي حتى وصولي إلى هنا. أعدكم بإذن الله بأن أكون حاضراً في البطولة المقبلة.
0: عرتن تحصل على الشارة الدولية في 2018 واختير كأفضل حكم إفريقي في 2025 ويعمل في المهنة منذ 10 أعوام. بإذن تعد أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: تحية صباحية لكل من يستمع إلى مونتي كارلو الدولية. أنتم في الاستماع إلى فترة صباح مونتي كارلو الدولية إلى غاية الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: والفقرات يا محمد ما زالت مستمرة، بعد قليل ستوافيكم لميز زين الدين بموجز لأهم وآخر الأخبار،
0: كما سيكون لكم موعد مع فقرة يوميات قصة حياة من العراق حول شاب موصلي يصنع ذاكرة من خشب لمعالم مدينته.
1: وتفاصيل الثقافة ستوافيكم بها لينا محمود وستحاورها وهيبة خداش.
0: ونعود إليك سليم في فقرة من أجل حياة أفضل.
1: الحديث سيكون عن ارتفاع منسوب المياه بالعراق ومن أجل حياة أفضل التوقيت المثالي لاستحمام متى سيكون؟
0: نقاش مونتي كارلو الدولية هو إعادة لنقاش أمس من إعداد وتقديم وهيبة خداش، التي تساءلت ما هي تداعيات التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران على المسار التفاوضي بينهما، فابقوا معنا.
1: الرابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
0: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم لميس زين الدين، تفضلي لميس.
2: أهلا بكم مستمعينا. في أحدث تصعيد متبادل لضربات بين الطرفين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن الضربات هي رد على التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. في الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن القوات المسلحة نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية بالصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. في حين أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن السفن التجارية تواصل دخول مضيق هرمز والخروج منه. دبلوماسيا، قالت وسائل إعلام إيرانية إن وفدا من قطر وصل إلى طهران لإجراء محادثات بخصوص أحدث التطورات. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، الأمر الذي نفته إيران بشكل قاطع. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. حزب الله أعلن من جهته عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. في الموازاة، أعلنت بلدية كفر شوبة أنه تم الإفراج عن عضو في مجلسها وعامل بلدي بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى الدولة العبرية للاستجواب. وبينما تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب الذي بمجرد تفكيكه ستكون الاحتمالات لا حصر لها بحسب قوله. في شأن مرتبط بلبنان، أعلنت السعودية أنها رفعت حظرا دام لخمس سنوات تقريبا على الواردات من لبنان، وذلك في بادرة لدعم حكومة بيروت. نهاية هذا الموجز،
0: شكرا لك لميسة.
1: شاب موصلي يصنع ذاكرة من خشب لمعالم مدينته بمصغرة خشبية.
0: يومية قصة حياة من العراق مع محمد طلالة.
3: بين أزقة الموصل القديمة وعلى مقربة من كنيسة الساعة، ينهمك أحمد ناظم في ورشة صغيرة تحولت إلى مساحة لحفظ الذاكرة. فمن قطع الخشب وأدوات النحت يعيد هذا الشاب تشكيل معالم مدينته التي ارتبط بتأريخها وهويتها وحملت جزءاً من ذاكرته وذكرياته.
4: بديت مراحل هذا العمل منذ الطفولة إلى يومنا هذا أنه أجسده على الواقع، فخاصة بعد التحرير انتقل العمل إلى معالم ومجسمات اللي هي بالنجارة، وبديت أشتغل على هذا الشغل خاصة بعد التحرير شفنا أقبال من قبل الناس وأيضا المنظمات اتجهت على إعادة تراث الموصلي القديم، فكانت فرصة لي أنه كأنما شيء بخيالي صار ساعدني، يعني شلون نقول ساعدني على أنه أفرغ طاقتي بهذا الشيء.
3: ويكرس أحمد وقته لصناعة مجسمات خشبية لمعالم عراقية وموصلية بارزة غيب الدمار ملامح كثير منها خلال سنوات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة، فأعيد إحياء بعضها فيما بقي بعضها الآخر أطلالاً تتلحف الرمال.
4: بديت من الآثار الحرب أعمل مجسمات كمنارة الحدباء وكنيسة الساعة. وجهت رسالة من خلال عملي أنه عملت جامع النوري وكنيسة الساعة وجسد روح هذه المدينة أنه هي مدينة السلام والتعايش السلمي مع أخواننا المسيحيين وجميع الطوائف.
3: ويقول أحمد إنه لا يملك وسيلة أخرى لحفظ تراث مدينته وإرثها الحضاري سوى هذا العمل الذي ينجزه بيديه، معبراً عن أمله في أن تبقى هذه المجسمات شاهدة على تاريخ الموصل وأن تمنح الأجيال القادمة فرصة التعرف على معالم ربما لم تتح لها فرصة رؤيتها على أرض الواقع.
4: حاولت أن أضع بصمة في هذا الشيء وبديت أعمل عدة معالم في هذه المدينة وأيضا الحضارات كالشناشين المصغرة كسرجون أكدي والثور المجنح و عدة معالم، إذا تحسبها تقريبا 33 قطعة، هاي مرحلة أولى. فشفت إقبال عليها من قبل طلبة الجامعة والسواحين.
3: وفي تلك المصاغرات الخشبية التي تنبض بذاكرة الموصل ينجح أحمد في استيقاف المارة أمام ورشته، يتأملون تفاصيلها مسندين رؤوسهم إلى أكفهم، وبين مجسم وآخر تتسلق ملامح الأسى وجوههم وهم يستعيدون ما رحل من معالم مدينتهم. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: وإلى أخبار الثقافة يا محمد، وهي مع
0: لينا محمود، حاورتها وهيبة خداشة.
6: من السياسة إلى الثقافة معك لينا محمود، أهلا لينا.
7: أهلا وهيبة، وأبدأ هذه الجولة الثقافية بالمعرض المنظم حاليا في لو غران بالي، أي القصر الكبير هنا في باريس، للفنان المصري وائل شوقي، دراما 1882، وهو عبارة عن تظاهرة فنية بحد ذاتها تجمع ما بين الرقص، المسرح والنحت والخيال والتاريخ. ابن الإسكندرية الذي بدأ مسيرته الفنية بالفن التشكيلي يشغف بالنص التاريخي، كما أنه قبل أن يجعل من مشاهد السينما صور متحركة تحكي الواقع عمل على عدة أعمال فنية، منها ثلاثية الحروب الصليبية ومن ثم ثلاثية العرابة المدفونة، وصولا إلى عمله الأخير دراما 1882 الذي شارك من خلاله في بيانالي البندقية، اشتغل فيه على دمج الدمى المتحركة بالسينوغرافيا والمسرح الأوبرالي والرسوم بهدف إعادة التفكير في علاقة الماضي بالراهن وفي دور الفن في طرح أسئلة تتجاوز حدود الوثيقة والتأريخ التقليدي.
8: أنا التعليمي يعني لما دخلت كلية فنون أنا أصلا مصور، يعني بعمل لوح زيتية، فكل الباك جراوند الأصلي بتاعي هو جاي مني كمصور، فدايما بتعامل مع الصورة السينمائية على إنها لوحة متحركة، دايما كل العناصر اللي جوه اللوحة المتحركة ديت، ملابس أو سينوغرافيا أو حتى الموسيقى اللي أنا بكتبها كلها بتبقى كأني بحاول أبني لوحة بس بتتحرك. فالفكرة هنا إن أنا دايما عندي شغف بالنص التاريخي، ودايما عندي شغف بفكرة ان انا ازاي اتعامل مع النص التاريخي ده انه يتحول لفورم جديد يمكن تحليله، علشان يمكن التساؤل بقى في الحالة ديت لما نحول من شكله الأصلي اللي احنا عارفينه لشكل جديد، يمكن في الحالة ديت ان احنا نعمل نوع من التحليل

0: إلى عالم الصورة الفوتوغرافية لينا الآن.
1: تستعد مدينة طنجة المغربية لإطلاق حدثها الثقافي الأكبر لهذا الصيف، ألا وهو المهرجان الدولي للصورة، صورة طنجة في نسخته الأولى، والتي تحمل عنوان نداء البحر، حدث يستحضر موقع المدينة بين قارتين. يضم هذا المهرجان معارض عدة، منها معرض لماذا طنجة، يرصد طنجة منذ 100 عام، كما يلقي معرض أن تنشأ بين الضفاف، يلقي الضوء على 4 فنانات عربيات بارزات، هن مريم بودربالة، زليخة بو عبد الله، فاتية أحمد، وأمينة بن بوشتة، اللواتي يقومون يعني يسائلون صورة المرأة والجسد والهوية في أعمالهن.
0: وتختمين أخبار الثقافة بخبر مسرحي.
1: بالفعل، الفن الرابع يقدم على خشبة مسرح دوار الشمس البيروتية بشكل يتأرجح ما بين تراجيديا إغريقية وسخرية عالم معاصر. إدمو حداد يقترح قراءة جديدة لنص أنتيغوني من خلال عرضه الجديد والذي يحمل عنوان تأبرني، حيث يغوص إدمو حداد في شخصية المؤثر الذي يحول الألم والدمار إلى محتوى قابل للاستهلاك وجذب المتابعين. العرض يسرد وقائع مدينة يحكمها الخوف، لا كرامة فيها ولا سلطة، والحروب هي سيدة الموقف. النص يعود لعمر ليزا، بينما تجسيد الشخصيات يؤديه كل من جوزيف زيتوني، نور حجار، إدمو حداد، وريم مروي. راح خلص، أنا كمان راح أروح وأنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي،
0: شكرا لينا.

0: في أخبار البيئة، ومن أجل حياة أفضل سليم ارتفاع منسوب المياه في السدود العراقية.
1: نعم محمد، بعد سنوات من الجفاف الذي خنق الأنهار وجفف الأهوار واستنزف الخزين المائي العراقي لمستويات غير مسبوقة، تعود المياه مرة أخرى لتدق أبواب البلاد من جديد من خلال نهر الفرات. موجة مائية انطلقت من السدود التركية مرورا بسوريا قبل أن تصل إلى العراق، حاملة معها آمالا بإنعاش الخزين المائي، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات بشأن مستقبل إدارة الموارد المائية واستدامة هذا التحسن. يوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال أن الموجة المائية الحالية جاءت من منظومة السدود التركية باتجاه سوريا، فيما تتراوح الكمية الواصلة إلى الحدود العراقية بين 1000 و1450 متر مكعب في الثانية.
0: التوقيت المثالي للاستحمام سليم، في الصباح أم النوم أو قبل النوم؟
1: يبدو أن الاستحمام عادة يومية بسيطة، لكنها يا محمد تخفي وراءها سؤالا لطالما أثار الجدل: هل من الأفضل أن نبدأ يومنا باستحمام منعش أم نختتمه بحمام دافئ يزيل أثار التعب؟ تشير عالمة الأحياء الدقيقة بريمورز فريستون إلا أن هناك إجابة أوضح مما يبدو. خلال ساعات النهار يتعرض الجسم والشعر لمجموعة من الملوثات والمواد المسببة للحساسية مثل الغبار، إضافة العرق والزيوت الدهنية. ورغم أن الملابس تحتجز جزءا من هذه الجزيئات، فإن جزءا منها ينتقل حتما إلى ملاءات السرير وأغطية الوسائد، كما يسهم أيضا العرق والزيوت الجلدية في تغذية البكتيريا التي تكون ما يعرف بالميكروبين الجلدي، والذي يمكن أن ينتقل بدوره إلى الفراش. ومن هنا قد يساعد الاستحمام مساء في إزالة هذه الملوثات والعرق والزيوت قبل النوم، مما يقلل من انتقالها إلى السرير. مع ذلك لا يخلو هذا الخيار من ملاحظات، فحتى بعد الاستحمام يفرز الجسم العرق خلال النوم مهما كانت درجة حرارة الغرفة. من العوامل التي تقلل من فعالية الاستحمام الليلي أيضا هو عدم غسل ملاءات السرير بانتظام. إضافة إلى ذلك لا يمنع الاستحمام مساء تساقط خلايا الجلد الميتة التي تعد مصدرا غذائيا لعث الغبار المنزلي. كما أن الاستحمام صباحا يعني ارتداء ملابس نظيفة، فينصح أيضا به يا محمد. إذن يعود إلى طبيعة الفرد في اتخاذ أي نوع من الفطرة يستحم بها.
0: شكرا لك سليم.
1: الرابعة وخمسون وأربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته النشرة الإخبارية الأولى، هذه أبرز عناوينها.
0: إيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. مقتل 13 شخصا في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس الوزراء العراقي يجتمع بالإطار الشيعي والحشد الشعبي لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتطهير عرقي للتجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
1: وننهي الساعة الإخبارية الأولى بنقاش الظهيرة مع وهيبة خداش، وهو إعادة لنقاش أمس.
0: وهيبة خداش تساءلت ما هي تداعيات التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران على المسار التفاوضي بينهما.
3: تصعيد جديد في حرب الشرق الأوسط المكبوحة بهدنة نيسان الهشة. هذه المرة المواجهات تجددت بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. رئيس الأولى دونالد ترامب أمر جيشه بضرب تانية ردا على حادثة إسقاط الطائرة أباتشي الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، والثانية كما العادة ردت باستهداف ما تعتبره مصالح أمريكية في دول الخليج إلى جانب الأردن. يأتي هذا بعد حلقة تصعيد سابقة بين طهران وتل أبيب، هذه المرة بسبب ملف الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي آخر التصريحات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض وعليها أن تدفع الثمن. لنقاش هذه المستجدات ينضم إلينا من هنا من باريس الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، ومن الدوحة الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات. أبدأ معك دكتور مروان قبلان، هل هي ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران موجهة ومحددة ومحدودة، أم أنها باب للتصعيد خاصة مع التحذير الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذير إيران بدفع الثمن لأنها تستغرق وقت في المفاوضات؟
4: هلا واضح أن التصعيد ما زال يعني تحت سقف مضبوط من قبل الطرفين، لأن كل من إيران والولايات المتحدة بتقديري لا تريد دعم العودة إلى المواجهات العسكرية الواسعة التي وقعت يعني بين 28 فبراير و 8 إبريل الماضي، كليهما ما زال يعني يعلق أملا على المفاوضات التي تجري برعاية أو بوساطة بالأحرى من قبل باكستان. لكن نتيجة الانسداد الأفق في هذه المفاوضات، يعني حتى الآن تعرف الرئيس ترامب ما زال يرفض يعني تقديم أي حوافز لإيران من أجل أن توافق على فتح مضيق هرمز، يعني هو يرفض قطعا تقديم مثلا أموال لإيران حتى لا يتهم بأنه يعني فعل الشيء نفسه الذي فعله
3: باراك أوباما وأعاد توجيهها قبل ذلك. هذه الأموال
4: نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح، يعني لذلك هو يعني حذر جدا، يعني موقفه نابع بشكل أساسي من حرصه على أن لا تجري أي مقارنة بينه وبين أوباما أو بين الاتفاق الذي يسعى إليه وبين الاتفاق الذي وقعه أوباما، خاصة وأنه يعني الآن لا شيء يوحي بأنه هو يعني قادر على الحصول على اتفاق يعني أفضل. لذلك أنا بتقديري أنه هذا الاستعصاء أحيانا يدفع باتجاه يعني هذا النوع من الاحتكاكات العسكرية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضعف استمرار قبضة إيران على مضيق هرمز من خلال يعني استخدام كل التكتيكات الممكنة التي تساعد على دخول أو عبور شاحنات النفط والغاز، بما يؤدي إلى خفض أسعار الطاقة في يعني السوق العالمي، وبالتالي تقليل قدرة إيران على ممارسة الضغط على الولايات المتحدة نتيجة يعني ارتفاع أسعار النفط.
3: دكتور خطار أبو دياب، هناك من يقول كما يرى أيضا ضيفنا من الدوحة أن هذه الموجات من المواجهة من تبادل الضربات مهما كان من بدأها مضبوطة وموجهة أيضا حسب البعض لتجديد قواعد الاشتباك والردع ورسمها بالتوازي مع المسار التفاوضي المتعثر.
5: من الواضح أن حالة اللا حرب ولا سلم طالت كما قال ترامب بالضبط هذا اليوم، ومن ناحية أخرى هناك حرب منخفضة الحدة علينا أن نراقبها دوما، هناك مناوشات واحتكاكات على مستوى معين وضربات تقوم بها إيران نحو دول عربية في الخليج خاصة الكويت والبحرين تتكرر، هناك أيضا حرب مستمرة في لبنان وإيران تعتبر هذه الحرب الجبهة الثانية، لذلك مجرد حصول حادث كما حادث إسقاط طائرة أباتشي وعبر مسيرة شاهد 136 الإيرانية اعتبر البنتاغون أن ذلك لا يمكن السكوت عنه، ترامب اعتبره ليس أمرا جللا لكن البنتاغون أصر على الرد، كان هناك رد على الجزر المحيطة بهرمز والتي تؤثر عليه وضرب مراكز معينة، وكان هناك حتى اللحظة رد إيراني محدود نحو أيضا البحرين والكويت والأردن. في مطلق الأحوال البعض يمكن أن يفسر ذلك بأنه تحريك، لأن هذا الوضع من الناحية الاستراتيجية العسكرية والسياسية صعب الحفاظ عليه. نحن إذن أمام نوع من مفترق، وآخر الأخبار تقول عن تحرك مفاوضين قطريين نحو طهران، إذن هناك تحريك بشكل أوسع الآن لمحاولة انتزاع مذكرة التفاهم.
3: التفاوض يتم على أساس رسالة أخيرة سلمتها الوسيطة باكستان لإيران، لا نعلم تفاصيلها لكن الحدث كان مؤخرا حول عنوان الأموال المجمدة التي كان من المفترض أن يرفع عنها التجميد، لكن في مسار التعاطي معها الولايات المتحدة الأمريكية غيرت وجهتها، تحويل هذه الأصول الإيرانية من حافز سلام لإيران إلى فاتورة حرب على إيران بسبب الهجمات الإيرانية في دول الخليج.
4: يعني صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تمارس كل أنواع الضغوط على إيران لدفعها إلى الموافقة على الشروط والمطالب التي تريدها منها، لأنه تقدير الشخصي أنه حتى الآن يعني دونالد ترامب لم يغير كثيرا في مواقفه فيما يتعلق ب يعني ما يريده من إيران تحديدا، وهو يعني كما ذكرنا سابقا حريص على أن لا يبدو وكأنه يعطي إيران أي شيء يعني مجاني أو بدون أثمان. هلأ العقدة الحقيقية التي يعني تمنع التوصل إلى أو توقيع مذكرة التفاهم أو الإطار التفاوضي الذي سيسفر يعني لاحقا إذا نجح عن اتفاق شامل هو موضوع الأموال الإيرانية، لأن إيران فعلا بحاجة ماسة إلى أموال في هذه المرحلة، وهي يبدو أنها لا تريد أن تفتح مضيق هرمز ولا أن تحصل على مكافأة ما من قبل الجانب الأمريكي، وهذا ما يعني لا يريد ترامب أن يفعله. هناك طبعا أفكار كثيرة فيما يتعلق بكيفية حل هذه العقدة، لكن الموقف الأمريكي يبدو أنه يعني بمقدار ما أننا نستبعد عودة إلى حرب شاملة، خاصة وأنه في كأس العالم سوف يبدأ بعد يومين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني كثيرون يستبعدون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى أجواء الحرب الشاملة بالوقت الذي تجري أو يعني تستضيف فيه فعالية رياضية عالمية كهذه. لكن مع ذلك لا يبدو أنه حتمي النجاح مسار المفاوضات في حقيقة الأمر، لأنه طالما بقيت أسعار النفط بتقدير الشخصي يعني بأقل من $100 يعني، وهذا أمر يعني يحتاج إلى فعلا تفسير، فإنه لا يوجد حافز حقيقي يدفع ترامب إلى أن يكون مستعجلا من أجل التوصل إلى اتفاق. واضح حتى الآن أن ترامب قادر على أن يضبط أسعار الطاقة العالمية من خلال تصريحاته اليومية أو الساعية إذا شئت، فيما يتعلق بأنه التوصل إلى اتفاق قريب وهو يحصل، وهو
3: يعني بمعنى إذن يأخذ على إيران ما يقوم به، لأنه يتهمها باستغراق وقت طويل جدا في التفاوض.
4: هو أنا برأيي هو الذي يستغرق هذا الوقت، لأنه تعرف هناك يعني في ورقة قدمت الأمريكان منذ أكثر من 3 أسابيع وافق عليها المفاوض الأمريكي والإيراني، لكن ترامب هو الذي أوقفها. ونحن نعرف أنه يعني عندما ذكر بأنه ستيف ويتكوف وجارد كوشنر وحتى يعني جيدي فانس هنا الرئيس وافقوا على المذكرة التي تم التوصل إليها مع الإيرانيين، لكن ترامب هو الذي يعني امتنع في نهاية المطاف عن إعطاء الموافقة عليها.
3: دكتور خطار أبو دياب، ملف رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة من بين ما يعثر المفاوضات، هناك أيضا عناوين أخرى، النووي الذي ترفض إيران أن يناقش حاليا والذي تراقبه إسرائيل، وجبهة لبنان الذي تربطه إيران بأي توافق مع واشنطن. كيف تقرأ المشهد في سياق هاتين النقطتين الهامتين؟
6: يعني تصورت طهران أن عامل الوقت لصلاحها، وأن مسألة كأس العالم ذكرى الميلاد 80 لترامب علينا ألا نستخف بذلك، الأمبراطور يود الاحتفال بسهولة بعيد ميلاده، أيضا الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 من تموز يوليو القادم. فكرت طهران أن كل ذلك سيضغط على ترامب لقبول أي شيء. في مذكرة التفاهم كان هناك توافق في 23 من الشهر الماضي على الكثير من النقاط، لكن إيران في اللحظة الأخيرة تلاعبت من جديد في موضوع هرمز، ولم تشأ عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي قبل 28 من هذا الشهر. هي تعتبر الآن أن مضيق هرمز قنبلتها النووية. المسألة الأخرى التي عقدت الأمور، أراد ترامب انتزاع تعهد علني من إيران حول عدم امتلاك سلاح نووي. حتى اللحظة بالرغم من كل الكلام الشفهي، إيران لا تقدم هذا التعهد الخطي. والناحية الأخرى لدى الجانب الإيراني، هو يريد 12 مليار دولار كاش نقدا، وفاوض دولة قطر على هذا الموضوع. بالنسبة لترامب طرح شيئا مقابلا عن تخفيف العقوبات. كل هذه العوامل هي التي تؤدي إلى المماطلة. ومن ناحية أوضح، الجانب الإيراني حتى الآن يفكر بأنه يأخذ الاقتصاد العالمي رهينة، لكن الحصار البحري أذى طهران، خفض سعر النفط وهذا يمكن أن يقود إيران إلى خطوات أخرى غير خطوة الأباتشي في التصعيد.
3: ولآخرين طبعا مآخذ أيضا على الجهة الأخرى على الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتها رئيسها دونالد ترامب. أختم معك دكتور مروان قبلان بهذا السؤال، أين هو مستقبل لبنان بين حزب الله وإيران من جهة وإسرائيل، ومن معادلة جديدة قديمة تحدث عنها الرئيس الأمريكي وهو الدور السوري لكبح حزب الله باختصار من فضلك؟
4: يعني بتعرفي أنت بالنسبة للبنان يعني هي عادة الدول الصغيرة هي اللي تدفع الأثمان، يعني يقولون بأنه عندما تتقاتل الفيلة هكذا يقال فيدوسون على الأعشاب. للأسف الشديد لبنان الآن بات رهينة لهذا الصراع الإيراني الإسرائيلي، واضح أن إيران تريد أن تجعله جزءا من مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وتصر على أن يكون هناك وحدة ساحات، بمعنى أنه يعني لبنان مربوط بشدة يعني بمفاوضات إسلام أباد، في حين أن يعني إسرائيل تريد أن تفصله تماما عن ذلك حتى يعني تستمر في تدمير وتهجير.
3: وكذلك السلطات اللبنانية
4: طبعا الدولة اللبنانية لها منطقها لأن هذا منطقة دولة، أي دولة في العالم تريد أن تكون هي سيدتنا.
3: نعم. الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أشكرك جزيل الشكر، والشكر موصول كما شكرا. العادة للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 حتى 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
2: صباح النور سليم، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: ترامب أعلن شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران لإطالتها في التفاوض. وكالة الطاقة الذرية تبنت قرارا يطالب طهران بالإعلان عن مخزونها من اليورانيوم، بينما أغلقت إيران مضيق هرمز ورد الحرس الثوري باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. 12 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وزير الخارجية اللبناني يقول أمام النواب الفرنسيين إن المفاوضات مع إسرائيل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. عون شدد نبرته تجاه إيران، ونتنياهو دعا اللبنانيين للانضمام إلى تل أبيب بمواجهة حزب الله، بينما تظاهر المئات في الضاحية الجنوبية تأييدا لحزب الله. منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بالتطهير العرقي للتجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة. وظهور الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية أمام محكمة إسرائيلية. وجنوب أفريقيا تستعد لاختبار ضجيج ملعب أستيكا أمام المكسيك في افتتاح كأس العالم اليوم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شنها ضربات جديدة على إيران التي أعلنت بدورها إغلاق مضيق هرمز أمام كل الملاحة. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف أنظمة مراقبة واتصالات ودفاعات جوية إيرانية، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. وكل ذلك بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع ثمن تأخرها في التفاوض واستخفافها بالعقول، فيما توجه وفد قطري إلى طهران في مسعى لإنقاذ المفاوضات. مراسلنا في الدوحة حسن راشدي.
3: قال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن الضربات شملت أهدافا متعددة داخل إيران، واستهدف القصف الأمريكي منشآت حيوية على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، شملت بندر عباس وبلدتي سيزغ ومناب في الجنوب. وأعادت هذه التطورات العسكرية الخلاف بين واشنطن وطهران إلى مربع التصعيد، بل لقد ساهمت في خفض منسوب التفاؤل بإمكانية إنهاء الحرب والتوصل إلى حل الخلافات العالقة. ويصر الرئيس ترامب في تصريحاته على ضرورة أن تقبل إيران بمقترحاته الجديدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو مواصلته العملية العسكرية. الإيرانيون من جانبهم يعبرون عن عدم المبالاة بهذه التوعدات ويلوحون بأوراق جديدة في معركة تكسير العظام، من بينها إغلاقهم لمضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. ووسط هذه الأجواء زار وفد قطري أمس طهران بطلب من الإدارة الأمريكية في محاولة لتليين المواقف وتقريبها. الدوحة حسن راشد، مونتي كارلو الدولي.
2: ودعا سفير إيران في مجلس الأمن واشنطن لوقف تهديداتها، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق مستدام لا يمكن تحقيقه بالترهيب أو بالقوة. ما أسباب تصعيد واشنطن ضرباتها على إيران بهذه اللحظة التفاوضية؟ مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث.
4: هلا واضح أن التصعيد ما زال يعني تحت سقف مضبوط من قبل الطرفين، لأن كل من إيران والولايات المتحدة بتقديري لا تريدان العودة إلى المواجهات العسكرية الواسعة التي وقعت. كليهما ما زال يعلق أملا على المفاوضات، لكن نتيجة الانسداد الأفق في هذه المفاوضات، يعني حتى الآن تعرف الرئيس ترامب ما زال يرفض تقديم أي حوافز لإيران من أجل أن توافق على فتح مضيق هرمز، يعني هو يرفض قطعا تقديم مثلا أموال لإيران. لذلك هو يعني حذر جدا، يعني موقفه نابع بشكل أساسي من حرصه على أن لا تجري أي مقارنة بينه وبين أوباما أو بين الاتفاق الذي يسعى إليه، بين الاتفاق الذي وقعه أوباما، خاصة وأنه لا شيء يوحي بأنه هو قادر على الحصول على اتفاق أفضل. لذلك أنا بتقديري أنه هذا الاستعصاء أحيانا يدفع باتجاه هذا النوع من الاحتكاكات العسكرية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضعف استمرار قبضة إيران على مضيق هرمز.
2: وأمس أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا دعمته واشنطن وباريس ولندن وبرلين، يطالب طهران بالكشف عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والتحقق منها، في قرار وصفته طهران بأنه تبرير للعدوان العسكري. وفي إسرائيل أعلن حزب الليكود أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بينما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الحرب مع إيران ما تزال بعيدة عن نهايتها، وأن إسرائيل ستواصل حربها ضد حزب الله في لبنان. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: في إسرائيل رفعت حالة تأهب خشية من استهداف إيراني صاروخي للعمق الإسرائيلي ردا على الهجمات الأمريكية المتكررة. التقديرات في إسرائيل أن الرئيس الأمريكي يستخدم القوة العسكرية للرد على إيران ولتسريع الاتفاق وليس للعودة للحرب، فيما تريد إسرائيل ضوءا أخضر للعودة للقتال على جبهة إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الحرب مع إيران ما تزال بعيدة عن نهايتها، وفي حال قصف الإيرانيون إسرائيل سترد إسرائيل بقوة كما فعلت في المواجهة الأخيرة مع إيران. كاتس شدد على أن إسرائيل تواصل ضرب حزب الله ولن تقبل أن تفرض إيران معادلاتها وأن توحد الجبهات، فيما تزداد الضغوط على نتنياهو لتوسيع الحرب على لبنان وألا يتجنب قصف الضاحية الجنوبية في حال قصف حزب الله شمالي إسرائيل، وهو ما حدث. لكن إسرائيل هاجمت البقاع في العمق اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر فيديو موجها للبنانيين أوضح أن إسرائيل لا تحارب اللبنانيين بل حزب الله، ودعاهم للانضمام إليها في مواجهة حزب الله وتفكيك قدراته. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وقتل 13 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت 30 موقعا في جنوب لبنان وسط مزيد من أوامر الإخلاء لمزيد من القرى. وقبل قليل قال الجيش الإسرائيلي أنه أصدر إنذارا بعد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأمام الجمعية الوطنية الفرنسية أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن المفاوضات المباشرة بين بلاده وإسرائيل تمثل السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب، معتبرا أن الخيار العسكري أثبت عدم فعاليته، بينما رفع رئيس الجمهورية جوزيف عون نبرته ضد إيران وحزب الله قائلا إن لا وصايات بعد الآن ولا خيار إلا المفاوضات المباشرة مع تل أبيب. مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
6: عاود أمس رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع النبرة عاليا ضد حزب الله وإيران معا من دون أن يسميهما، بتأكيده أولا في إشارة إلى طهران أن زمن الوصايات ممنوع العودة إليه أيا تكن هذه الوصايات ولن نقبل بها، وكذلك التدخل في الشأن اللبناني، كما الإصرار على ما يرفضه حزب الله وهو التمسك بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل قائلا إنه سيكمل بها حتى النهاية، مسترجعا كلامه أن الحروب لم تحقق سوى الخسارات. وقال الرئيس اللبناني مخاطبا حزب الله: أنا للحق في الحكم على الحرب التي شنيتموها، ولست أنا من أتنازل أو أستسلم، أنا ضد من يشن حربا ليست لمصلحة لبنان. يأتي كلام الرئيس قبل أقل من أسبوعين على موعد الجلسة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 حزيران، والمرجح أن يشارك فيها عسكريون للتوسع في مناقشة خطة وقف النار والمراحل التي ستليها، لسيما منها المناطق التجريبية لاستعادة الجيش اللبناني سيادته حتى الحدود الدولية. عزز كلام عون المضيف المفاوضات رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على الجنوب وتعذر تطبيق اتفاق وقف النار. نقول نصيب بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي الضاحية الجنوبية لبيروت تجمع مئات الأشخاص دعما لإيران ولحزب الله، رافعين أعلام وصور قادة حزب الله وإيران. وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة بخطوة تعكس تحسنا في العلاقات بين الرياض وبيروت بعد سنوات من التوتر على خلفية ما وصفته الرياض بالخطوات الإيجابية للحكومة اللبنانية. اتهم كاهن محلي وعناصر الدفاع المدني الفلسطيني مستوطنين إسرائيليين بعرقلة جهود إخماد حريق كبير اندلع قرب قرية مسيحية في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد التوتر وتزامنا مع فرض دول أوروبية عقوبات على مستوطنين متورطين بأعمال عنف ضد فلسطينيين. منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة واعتبرت أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية وهو اتهام رفضته إسرائيل. منى الدويبية.
7: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025 ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقاد الدولية للاستيطان الإسرائيلي مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصية إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرات على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
2: ظهر الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المعتقل لدى إسرائيل منذ أواخر عام 2024 عبر اتصال بالفيديو أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس وبدا فاقدا للوزن بشكل ملحوظ مقارنة بمظهره قبل اعتقاله. عائلته ومنظمة حقوقية إسرائيلية قالت أنه فقد 40 كيلوغرام وتعرض لمشكلات صحية أثناء احتجازه بينما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات. فيما يحتضن منتجع إيفيان الفرنسي قمة الدول الصناعية السبع الكبرى أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات سيشاركون في جلسة لبحث الحرب في الشرق الأوسط وأغلاق مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران. كما أكد مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي يحضرها الرئيس ترامب. وزيلينسكي قال إن مسيرات بلاده كبدت روسيا خسائر بأربعين مليار دولار خلال عام وباتت قادرة على ضرب أهداف كانت بعيدة المدى. مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
8: تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة أبرزها الرد الأوكراني على الهجمات الروسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية تنفيذ ضربات على ميناء ماريوبول الخاضع للسيطرة الروسية. قالت إن الهجوم أصاب بنية الطاقة والرادارات ومنشآت الصيانة والوقود داخل الميناء ما حد بشكل كبير من استخدامه كمركز لوجستي. كما استهدفت أوكرانيا مجددا جسر تشونغار أحد الممرات الحيوية التي تربط شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا. هذا الجسر يمثل بالنسبة للجيش الروسي خط إمداد مهم نحو جبهات زابوريجيا وخيرسون. وفي العمق الروسي أعلن الرئيس زيلينسكي أن ما يسميه العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى تمضي كما هو مخطط له، مشيرا إلى ضرب مصنع عسكري في تشيبوكساري على بعد نحو 900 كيلومتر من أوكرانيا، إضافة إلى استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط. في المقابل واليوم الثاني على التوالي تستهدف روسيا مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا بهجوم مكثف بالمسيرات أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في المنطقة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: اعتبر البابا لمو أن المسيحيين لا يمكنهم الترويج للحرب أو قتل الأبرياء ودعا إلى عدم التخلي عن المهاجرين الفارين من الفقر وصفا مفهوم الحرب العادلة بأنه عفى عليه الزمن. كذلك البابا خاطب مشجعي المونديال قائلا إن الحياة ككرة القدم تلعب كفريق وتختبر اليوم مستمعينا جنوب أفريقيا ضجيج ملعب أستيكا في المكسيك أمام منتخبها في افتتاح كأس العالم. صدام صديق.
9: بمشاركة 48 منتخبا ينطلق اليوم كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب المكسيكي صاحب الضيافة يقص شريط الافتتاح على أرضه على ملعب مكسيكو سيتي في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا لقاء لحساب المجموعة الأولى، والمنتخب المكسيكي يستضيف البطولة للمرة الثالثة بعد مونديالي 1970 و1986 مع مشاركة 18 من جهة يظهر المنتخب الجنوب أفريقي مستضيف نسخة 2010 للمرة الرابعة في كأس العالم، يسبق لقاء الافتتاح ب90 دقيقة الحفل الذي سيقوم بالمشاركة في مجموعة من الفنانين من أبرزهم الكولومبية الشاكيرة التي ستغني رفقة المغني النيجيري بورنا بوي أغنية كأس العالم داي داي. المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة يلعب المنتخب التشيكي في ظهور عاشر في المونديال في مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي. هذه النسخة من المونديال تشهد مشاركة عربية الأكبر بتواجد 8 منتخبات عربية هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، والسعودية، قطر، العراق والأردن.
2: ورئيس الفيفا دافع عن أسعار التذاكر وقيود التأشيرات واعتبر أن الانتقادات مبالغ بها. نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عنوان فيها: واشنطن وطهران تتبادلان الضربات لليلة الثانية على التوالي.
1: شكرا لك نبيل.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: كيف تبدو درجات الحرارة في القارتين اللتين تحتضنان اليوم كأس العالم؟
1: نعم نبيل، البداية من واشنطن حيث سيكون الطقس ليلا غائما وستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية بأوتاوا. سيكون الطقس ليلا غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 17 درجة مئوية بمكسيكو سيتي. سيكون الطقس ليلا ضبابيا، ستصل درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية. ستكون ملائمة يا نبيل لبداية احتضان
2: يكون نهارا
1: نعم. وببرازيليا سيكون الطقس ليلا ضبابيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية. أما بكاراكاس فسيكون الطقس ليلا ضبابيا وستصل درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية.
0: مباشر مع مراسل.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. سلمت حركة حماس ردها على الورقة المصرية الخاصة بترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة وسط تأكيدات فلسطينية بأن الرد حمل مؤشرات إيجابية تجاه المقترحات المطروحة. الوسطاء يترقبون الآن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي من رد الحركة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب صباح الخير.
10: صباح الخير نبيل.
2: كيف يمكن أن نقرأ دلالات الرد الإيجابي الذي سلمته حماس للوسطاء على الورقة المصرية؟ وهل يمكن أن يشكل ذلك نقطة تحول في مسار التفاوض ينقلنا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار؟
10: يعني في الحقيقة يمكن النظر إلى هذا الرد باعتباره تطور مهم بيعكس للمرة الأولى منذ فترة استعداد حركة حماس للتعاطي بمرونة مع المقترحات المطروحة بدلا من رفضها أو التمسك بمواقف مسبقة. كما أن الرد الذي وصف بالإيجابي يمنح الوسطاء خصوصا مصر وقطر وتركيا مساحة أكبر

0: تبدي مشاعر الكراهية، وتخلص الصحيفة إلى أن ما حدث في بلفاست يتجاوز كونه اضطرابات محلية، إذ يعكس أزمة أعمق تتعلق بقدرة المجتمعات الأوروبية على مواجهة التطرف والحفاظ على التعايش. فالحل في نظرها لا يكمن في تأجيج المخاوف، بل في معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية التي تسمح بانتشار العنف.
1: استوقفك مقال في ليبراسيون نجوى عن المونديال الذي ينطلق اليوم تحت عنوان في لوس أنجلوس كأس العالم أمام الأعين لكنه بعيد عن القلوب.
0: نعم، ترصد الصحيفة استعدادات مدينة لوس أنجلوس لاستضافة مباريات كأس العالم وسط حملة دعائية ضخمة واستثمارات كبيرة تهدف إلى تحويل الحدث إلى مناسبة عالمية استثنائية، غير أن الحضور المكثف للإعلانات والشعارات لا ينعكس بالضرورة على مستوى الحماس الشعبي، إذ لا تزال كرة القدم تكافح من أجل احتلال مكانة مماثلة للرياضات الأمريكية التقليدية. وتشير الصحيفة إلى مفارقة لافتة، فالبطولة حاضرة بقوة في الفضاء العام ووسائل الإعلام، لكنها لا تزال بعيدة عن وجدان جزء كبير من السكان. فبينما ينظر المنظمون إلى كأس العالم باعتبارها فرصة اقتصادية وتسويقية كبرى، يبقى الشغف الكروي أقل رسوخا مقارنة بما هو عليه في دول تعتبر كرة القدم جزءا من هويتها الثقافية. وترى ليبراسيون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في ملء الملاعب أو بيع حقوق البث والرعاية، بل في خلق ارتباط عاطفي دائم بين الجمهور الأمريكي واللعبة. لذلك تبدو لوس أنجلوس مدينة تستعد لاحتضان كأس العالم بعينيها، لكنها لا تفتح له قلبها بالكامل بعد.
1: نجوى بن مبارك، شكرا جزيلا لك.
2: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. سلمت حركة حماس ردها على الورقة المصرية الخاصة بترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وسط تأكيدات فلسطينية بأن الرد حمل مؤشرات إيجابية تجاه المقترحات المطروحة. الوسطاء يترقبون الآن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي من رد الحركة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب، صباح الخير.
3: صباح الخير نبيل.
1: كيف يمكن أن نقرأ دلالات الرد الإيجابي الذي سلمته حماس للوسطاء على الورقة المصرية، وهل يمكن أن يشكل ذلك نقطة تحول في مسار التفاوض ينقلنا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار؟
3: يعني في الحقيقة يمكن النظر إلى هذا الرد باعتباره تطور مهم، بيعكس للمرة الأولى منذ فترة استعداد حركة حماس للتعاطي بمرونة مع المقترحات المطروحة بدلا من رفضها أو التمسك بمواقف مسبقة. كما أن الرد الذي وصف بالإيجابي يمنح الوسطاء خصوصا مصر وقطر وتركيا مساحة أكبر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن اعتبار هذا الرد بمثابة اختراق نهائي مثلا أو ضمانة للانتقال المباشر للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن حماس ما زالت تربط الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها بالطبع قضية السلاح، تربطها بمجموعة من الشروط السياسية والأمنية تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، البدء في عملية إعادة الإعمار، وهذا يعني أن الحركة أبدت مرونة تجاه الورقة المصرية، لكنها لم تقدم تنازلات حاسمة في القضايا الجوهرية. ومن هنا فإن أهمية الرد الإيجابي تكمن في أنه أبقى باب التفاوض مفتوحاً ومنع تعثر المسار السياسي. هو يعتبر خطوة إلى الأمام على المستوى التفاوضي، لكنه ليس نقطة تحول نهائية بعد. نجاح هذه الخطوة سيتوقف إلى حد كبير على طبيعة الرد الإسرائيلي والأمريكي المنتظر، وبالتالي نحن أمام فرصة جيدة وجديدة لإنعاش المفاوضات، لكن الطريق إلى اتفاق شامل لا يزال مليء بالتحديات السياسية والأمنية.
1: نعم، ولكن وزير الخارجية المصري دعا إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام. ما مدى فرص نجاح الجهود الحالية للانتقال إلى المرحلة المقبلة وتجاوز بالتالي العقبات التي لا تزال تعترض المفاوضات؟
3: في الحقيقة دعوة وزير الخارجية المصري إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة تقرأ على أنها تعكس قناعة مصرية بأن الوقت بات مناسب للانتقال من مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار إلى مرحلة معالجة القضايا السياسية والأمنية الأكثر تعقيدا، حيث يأتي ذلك في ظل سعي القاهرة إلى بناء تفاهمات فلسطينية داخلية وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار و

0: منع تجدد المواجهات. من الناحية العملية هناك مؤشرات إيجابية بالفعل، وتعمل الوساطة المصرية بالتنسيق مع قطر وتركيا إلى استغلالها. منها مثلا الحديث عن رد حماس الإيجابي على الورقة المصرية الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو يعني أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا وأن جميع الأطراف تدرك صعوبة العودة إلى نقطة الصفر. لكن في المقابل تبقى يعني أو يتبقى أمام مصر والوسطاء ملفات معقدة أو شائكة، مثل مستقبل إدارة غزة، الترتيبات الأمنية، قضية السلاح، الانسحاب الإسرائيلي، وهذه كلها بالطبع تمثل قضايا جوهرية لم يتم التوصل بعد إلى حلول جذرية بها. أيضا الفجوة بين مطالب حماس والرؤية الإسرائيلية لا تزال كبيرة جدا، ما يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية مرتبط بقدرة الوسطاء على إيجاد صيغ وسط مقبولة للطرفين. لذلك فإن نجاح جهود الوسطاء تبدو فرصهم قائمة لكنها ليست مضمونة نبيل، باعتبار أن المرحلة الراهنة يعني يمكن أن تكون بمثابة اختبار حقيقي للدبلوماسية المصرية، ومعها طبعا قطر وتركيا
1: الذين يستجدون
0: المباحثات منذ أشهر على أمور أو على أهداف متوازية: تثبيت وقف إطلاق النار، منع تهجير الفلسطينيين، وأخيرا تهيئة المناخ السياسي والأمني لإعادة الأعمار وبدء مرحلة أكثر استقرارا.
1: شكرا لك مستجاب عبدالله، مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في القاهرة.

0: فازلنا معكم مستمعين الأفاضل، نرافقكم في هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو. بعد قليل ستوافيكم لميس زين الدين بموجز لأهم وآخر الأخبار.
1: بعد ذلك النشرة الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي، حوره اليوم محمد بوشيبا.
0: وإلى عالم الصحة المستديرة بتفاصيل كأس العالم وانطلاق النسخة 23 عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
1: الأخبار الثقافية والفنية عندك سليم، ماذا لديك اليوم؟
0: الحديث سيكون عن احتضان الجزائر للمهرجان الأوروبي للموسيقى، وشي مين كادون تفوز بجائزة أفضل مسرحية موسيقية في توني.
1: نختم بقصص حياة من العراق، مراسلنا طلال محمد سيحكي لنا كيف يصنع شاب موصلي ذاكرة من الخشب.
0: السابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: هذا موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين. صباح الخير يا لميس.
2: صباح الخير نبيل. والبداية من آخر التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا مبكرا بعد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال البلاد. تأتي هذه التطورات الميدانية وسط تصعيد أمريكي إيراني عسكري، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، مشيرة إلى أنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء البلاد. في الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن القوات المسلحة نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية بالصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. من جهتها، الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية وتحويل الرحلات الجوية لمطارات بديلة. في الأثناء، أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن السفن التجارية تواصل دخول مضيق هرمز والخروج منه. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. حزب الله أعلن من جهته عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. وبينما تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب الذي بمجرد تفكيكه ستكون الاحتمالات لا حصر لها بحسب قوله. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ ساهمت كل دولة بواحد فاصل 34 مليون دولار في هذه المبادرة. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن كييف استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو بصواريخ أوكرانية الصنع. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه بلغاريا أنها تعتزم وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزون جيشها وفق ما أعلن رئيس وزرائها. نهاية الموجز.
1: شكرا لك لميس.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
0: الآن نبيل، وصلنا إلى نشرة الاقتصادية لدول الخليج،
1: وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي، حاوره اليوم محمد بوشيبا.
4: الأخبار الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، تترقب الأسواق موجة اكتتابات تقنية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الطروحات العامة عالميا وسط حماس كبير تجاه الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. زياد، هل نحن أمام موجة اكتتابات تاريخية تعكس قوة حقيقية في قطاع التكنولوجيا أم مبالغة في تقييم شركات المستقبل؟
5: نعم، من حيث الحجم والتأثير، شركة سبيس إكس تستهدف بحسب بعض التقارير إلى جمع نحو 75 مليار دولار بتقييم يدور حول 1.75 إلى 1.8 تريليون دولار، وهو رقم يمكن أن يجعل الطرح من أكبر الاكتتابات في التاريخ. كما أن تقييمات شركات مثل أنثروبيك وأوبن أي آي في الجولات الخاصة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة لشركات غير مدرجة، مع وجود تقديرات تقارب 965 مليار دولار لأنثروبيك و 852 مليار دولار لأوبن أي آي. المسألة المهمة هنا أن هذه الأرقام ليست أرقام كبيرة فقط، بل هي في طبيعة الاقتصاد الذي تقف وراء هذه الشركات. نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد جديد يرتبط بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، مراكز البيانات، الطاقة أشباه الموصلات، والإنترنت الفضائي. بمعنى أن هذه الاكتتابات لا تخص شركات منفردة فقط، بل تعكس عملية إعادة تسعير كاملة لما يسمى البنية التحتية الرقمية للمستقبل. مع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه التقييمات الضخمة لا تعني بالضرورة أن السعر المطروح يعتبر سعرا عادلا. أحيانا السوق لا يقيم الأرباح الحالية، بل يقيم وعودا مستقبلية كبيرة، وهذا ما يجعل الاكتتابات الحالية جذابة خصوصا من الناحية الإعلامية، لكنها أكثر حساسية لأي انخفاضات أو تأثيرات في مسألة الأرباح أو النمو أو تكاليف التشغيل المستقبلية.
4: هل يمكن أن تتحول هذه الاكتتابات الضخمة إلى اختبار حقيقي لفقاعة الذكاء الاصطناعي؟
5: نعم، إلى حد كبير. هذه الاكتتابات كبيرة ستكشف ما إذا كان المستثمرون لديهم الاستعداد لتحويل هذا الحماس نحو الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى التزام مالي طويل الأجل في السوق، وليس فقط في جولات التمويل الخاصة. في السوق الخاص التقييمات قد ترتفع بدعم من عدد محدود من المستثمرين الكبار، لكن في البورصة تصبح الشركة تحت رقابة يومية من السوق والنتائج الفصلية وتوقعات الأرباح وتكاليف التشغيل وغيرها. لذلك إذا نجحت هذه الشركات في إثبات أن الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وقطاع الرقائق والطاقة يمكن أن يتحول إلى أرباح مستدامة بالنسبة للمستثمرين، فسنكون أمام مرحلة جديدة من النمو في الاقتصاد الرقمي. أما إذا حدث العكس وظهرت فجوة واضحة بين التقييمات الضخمة والقدرة الفعلية على تحقيق أرباح من قبل تلك الشركات، فقد تتحول الاكتتابات إلى لحظة تصحيح كبيرة شبيهة بما حدث من بعض الموجات التي حدثت في قطاعات التكنولوجيا السابقة، ولا سيما فقاعة الدوت كوم عندما سبق الحماس النتائج الفعلية لتلك الشركات.
4: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.

0: انطلاق النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة هي الأكبر مع 48 منتخبا عالميا.
1: النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
2: صباح الخير. ينطلق اليوم كأس العالم 2026 من المكسيك التي تستضيف النسخة 23 من المونديال رفقة الولايات المتحدة وكندا. المكسيك تقص شريط الافتتاح على أرضها في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي أستيك في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى. لقاء في 1:00 بالتوقيت المحلي، 9:00 بتوقيت بريتوريا وباريس. النسخة الأولى من المونديال في ضيافة 3 بلدان، والنسخة الأولى بمشاركة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات وصولا إلى المباراة النهائية التي تقام في 19 من تموز يوليو المقبل في نيوجيرسي الأمريكية. منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا قصا شريط الافتتاح في نسخة 2010 الأولى في تاريخ القارة الإفريقية التي استضافتها جنوب أفريقيا، والمنتخب المكسيكي يشارك في المونديال المرة 18 وتستضيف البطولة المرة 3 بعد مونديالي 1970 و1986 مع وصول إلى مرحلة ربع النهائي كأفضل إنجاز مكسيكي. جنوب أفريقيا في حضور رابع في المونديال. حفل افتتاح البطولة يسبق المباراة 90 دقيقة ومشارك لمجموعة من النجوم، نجوم الغناء على وجه التحديد، والذين سيقومون بأداء أغاني ألبوم المونديال، وحضور مميز مرتقب لنجمة كولومبيا شاكيرا التي ستؤدي رفقة المغني نيجيري بورنا بوي داي داي الأغنية الرسمية لكأس العالم. في لقاء ثاني لحساب المجموعة الأولى يلتقي منتخب التشيك الذي يشارك للمرة 10 منتخب كوريا الجنوبية في ظهوره المونديالي 11. هذا وقد سبق انطلاق البطولة مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بالأمس، تحدث فيه حول مجموعة من الأزمات التي ارتبطت بالتنظيم في الفترة الماضية، وعلق إنفانتينو على قضية تذاكر المباريات المعاد بيعها بأسعار عالية، مشددا على أن الطلب على تذاكر المواجهات في هذه النسخة غير مسبوق، وأن قضية البيع من خلال منصات غير رسمية يدخل في إطار المعاملات المحلية وينبغي عليه يهم التعامل مع ذلك. وحول قضية التأشيرات وإبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من الولايات المتحدة ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية، أبدى إنفانتينو أسفه على الحادث ومؤكدا على أن الفيفا بذل مجهودات كبيرة لكنه لا يملك الحق في تجاوز سلطات الحكومات والجهات السيادية في البلاد المنظمة للبطولة. نستمع لبعض من حديث إنفانتينو بالأمس في هذا الأمر.
3: بالطبع ما حدث للحكم الصومالي عمر أمر مؤسف، لكننا لا نتحكم في كل شيء، سنتناقش ونتحدث وسنرى، ربما يكون من الجيد أحيانا أن نسترخي قليلا، نحن نحاول حل المشاكل، أحيانا يكون للصراخ والاحتجاج الفوري أثر عكسي في إيجاد حل، صدقوني إننا نحاول دائما إيجاد الحلول، ولكن عليكم أن تحترموا حقيقة أننا لسنا ملوك العالم، ليست لدينا السلطة على الحكومات وقوة الشرطة.
2: هذا وكانت السلطات الأمريكية قد أبعدت الحكم الصومالي بعد وصوله إلى مطار ميامي بعد رحلة استجواب استمرت ل 11 ساعة على الرغم من حمله لجواز سفر دبلوماسي والتأشيرة المطلوبة. عرتن الذي استقبل بالأمس استقبال رسمي وشعبي في المطار، كما حمل على عناق في حضور عدد كبير من المشجعين على أحد ملاعب كرة القدم، صاحب 34 سنة علق بعد وصول إلى الصومال على الحادثة.
3: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لبلدنا وللشعب الصومالي ولحكومتنا على وقوفهم إلى جانبي ودعمهما الكبير، كما قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم دعما كبيرا لي ووقف بجانبي وتابع رحلتي حتى وصولي إلى هنا. أعدكم بإذن الله بأن أكون حاضرا في البطولة المقبلة.
2: أرتن تحصل على الشارة الدولية في 2018 واختير كأفضل حكم إفريقي في 2025 ويعمل في المهنة منذ 10 أعوام. بإنتاج أخبار رياضة إلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.

0: 7:44 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الرابعة.
1: واشنطن وطهران تبادلتا الضربات لليلة الثانية تواليا، وطهران أعلنت إغلاق مضيق هرمز، ووكالة الطاقة الذرية تبنت قرارا يطالب إيران بالإعلان عن مخزونها من اليورانيوم. مع عشر قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وزير الخارجية اللبناني يقول أمام النواب الفرنسيين إن المفاوضات مع إسرائيل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد نبرته تجاه إيران، ونتنياهو دعا اللبنانيين للانضمام إلى بلاده بمواجهة حزب الله، بينما تظاهر المئات في الضاحية الجنوبية تأييدا للحزب. منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بتطهير عرقي للتجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، ومراسل إكسيوس يكشف عن أن تل أبيب تخطط لتمويل 61 مستوطنة جديدة. الرئيس الفرنسي يعلن دعوة قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات إلى قمة مجموعة السبع. جنوب أفريقيا تستعد اليوم لاختبار ضجيج الجماهير في ملعب أستيكا بالمكسيك مع انطلاق احتفالية المونديال.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: وإلى أخبارنا الثقافية والفنية، وهي معك سليم. البداية من الجزائر. الجزائر على موعد لاحتضان المهرجان الأوروبي للموسيقى.
0: نعم نبيل، حيث ستحتضن الجزائر العاصمة هذا الشهر فعاليات الدورة 26 من المهرجان الأوروبي للموسيقى على خشبة المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي، وفق ما أعلن عنه المنظمون. وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان التي ستنطلق يوم 13 وستمتد إلى غاية 16 من يونيو مشاركة 7 بلدان من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج فني متنوع يشمل عروضا وحفلات موسيقية، إلى جانب نشاطات موازية تهدف لتشجيع التبادل الفني والثقافي بين الجزائر وأوروبا. ويعد المهرجان الأوروبي للموسيقى بالجزائر تظاهرة سنوية تأسست سنة 2000.
1: وشمجدون تفوز بجائزة أفضل مسرحية موسيقية في توني 2026.
0: يأتي تتويج مسرحية شيمجادون بجائزة أفضل مسرحية موسيقية ضمن حفل جوائز توني الذي تم الإعلان عن نتائجه يوم 7 في نيويورك، ليضع العمل في صدارة فئة المسرحيات الموسيقية خلال موسم برود واي الحالي، مؤكدا حضوره بوصفه أحد أكثر الإنتاجات تداولا على المستويين الجماهيري والنقدي. يستمر عرض المسرحية التي تولت إخراجها وتصميم لوحتها الراقصة كريستوفر غاتيلي حاليا في أحد مسارح برود واي مركز المسرح الاحترافي الأهم بنيويورك.
2: قصص حياة من العراق مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى قصص حياة من العراق، مراسلنا طلال محمد يحكي لنا قصة شاب مصلي يصنع ذاكرة من الخشب لمعالم مدينته.
3: بين أزقة الموصل القديمة وعلى مقربة من كنيسة الساعة، ينهمك أحمد ناظم في ورشة صغيرة تحولت إلى مساحة لحفظ الذاكرة. فمن قطع الخشب وأدوات النحت يعيد هذا الشاب تشكيل معالم مدينته التي ارتبط بتأريخها وهويتها وحملت جزءاً من ذاكرته وذكرياته.
4: بديت مراحل هذا العمل منذ الطفولة إلى يومنا هذا أنه أجسده على الواقع، فخاصة بعد التحرير انتقل العمل إلى معالم ومجسمات اللي هي بالنجارة، وبديت أشتغل على هذا الشغل خاصة بعد التحرير. شفنا أقبال من قبل الناس وأيضا المنظمات اتجهت على إعادة تراث الموصلي القديم، فكانت فرصة لي أنه كأنما شيء بخيالي صار ساعدني، يعني شلون نقول ساعدني على أنه أفرغ طاقتي بهذا الشيء.
3: ويكرس أحمد وقته لصناعة مجسمات خشبية لمعالم عراقية وموصلية بارزة غيب الدمار ملامح كثير منها خلال سنوات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة، فأعيد إحياء بعضها فيما بقي بعضها الآخر أطلالاً تتلحف الرمال.
4: بديت من الآثار الحرب أعمل مجسمات كمنارة الحدباء وكنيسة الساعة. وجهت رسالة من خلال عملي أنه عملت جامع النوري وكنيسة الساعة وجسد روح هذه المدينة أنه هي مدينة السلام والتعايش السلمي مع أخواننا المسيحيين وجميع الطوائف.
3: ويقول أحمد إنه لا يملك وسيلة أخرى لحفظ تراث مدينته وإرثها الحضاري سوى هذا العمل الذي ينجزه بيديه، معبراً عن أمله في أن تبقى هذه المجسمات شاهدة على تاريخ الموصل وأن تمنح الأجيال القادمة فرصة التعرف على معالم ربما لم تتح لها فرصة رؤيتها على أرض الواقع.
4: حاولت أن أضع بصمة في هذا الشيء وبديت أعمل عدة معالم في هذه المدينة وأيضا الحضارات كالشناشين المصغرة كسرجون أكدي والثور المجنح و عدة معالم إذا تحسبها تقريبا 33 قطعة. هاي مرحلة أولى، فشفت إقبال عليها من قبل طلبة الجامعة والسواحين.
3: وفي تلك المصغرات الخشبية التي تنبض بذاكرة الموصل ينجح أحمد في استيقاف المارة أمام ورشته يتأملون تفاصيلها مسندين رؤوسهم إلى أكفهم، وبين مجسم وآخر تتسلق ملامح الأسى وجوههم وهم يستعيدون ما رحل من معالم مدينتهم. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.

0: آخر فقرة من فقرات صباح مونتي كارلو اليوم يا نبيل، وهي النشرة العلمية.
1: دائما مع إيلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وفيها من عناوين: شهر أيار مايو الفائت كان ثاني أكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم. النمل الذي هو بخمسة عشر ألف نوع تطور متأثرا بمجموعة عوامل بيئية وليس بعامل وحيد. اكتشاف نقوش صخرية في السعودية تحمل اسم عمر بن الخطاب إلى جانب أبيات من الشعر العربي. في مؤشر يدل على أن الظواهر المناخية المتطرفة باتت تمثل الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية، كان شهر أيار مايو الفائت الذي شهد موجة حر مبكرة واستثنائية ثانية أكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم. هذا ما أفاد به مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ في تقريره الشهري، معتبراً أن شهر أيار مايو المنصرم عرف تحولاً سريعاً من طقس أبرد بكثير من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة في أوروبا الغربية خلال هذه الفترة المبكرة من العام. تراوحت درجات الحرارة المحسوسة في أجزاء واسعة من أوروبا بين 35 و40 درجة مئوية في عز فصل الربيع. ظهر النمل قبل 140 مليون سنة، وما زال منذ ذاك يؤدي دوراً حيوياً في النظام البيئي. غير أن النمل الذي يقدر عدده بنحو 20 مليون مليار ويفوق وزنه الإجمالي وزن مختلف الطيور والثدييات البرية، ارتبط تطوره بالتغيرات المناخية عبر العصور، وذلك بدرجة أكبر مما كان يعتقد سابقاً. هذا ما رست عليه دراسة فرنسية صدرت حديثاً في مجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس. كان الإجماع العلمي لفترة طويلة يفترض أن تنوع النمل كان في الأساس نتيجة لتطور النباتات المزهرة التي وفرت للنمل المأوى والغذاء، ولأن ثمة نحو 335 ألف نوع من النباتات المزهرة، ساهمت تلك النباتات تحديداً في فتح الطريق أمام ازدياد تنوع النمل وتطوره. ما قدمته من جديد الدراسة الفرنسية هو أن النباتات المزهرة لا تزال عاملاً بيئياً رئيسياً في ديناميكيات تنوع النمل، لكنها ليست العامل الوحيد لوجود حالياً 15 ألف نوع من أنواع النمل. الباحثة الفرنسية من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والكاتبة الرئيسية للدراسة حول تطور النمل جولي كومبانا شددت على أن التغيرات المناخية، أي تلك المتعلقة بشكل خاص بمستوى سطح البحر ودرجات الحرارة، أدت دوراً أكبر مما كان يعتقد حتى الآن في تطور النمل وتعدد أنواعه. التغيرات السابقة في مستوى سطح البحر مثلاً يمكن أن تفسر التاريخ التطوري لمجموعة أديلو ميرماكس كوكو، كما كان للتغيرات في درجات الحرارة تأثير في تعزيز تطور مجموعة هيتروبونيريني التي ينتمي إليها نوع من النمل هو هيتروبونيرا إمبيليس. عقب اختتام الموسم الثاني من أعمال المسح الأثري الميداني في محافظة المهد بالمدينة المنورة، أعلنت هيئة التراث السعودية عن تسجيلها 156 موقعاً أثرياً جديداً تم فيهم توثيق 1774 مكتشفاً أثرياً تتوزع بين النقوش الإسلامية والثامودية والرسوم الصخرية والمنشآت الحجرية وثلاثة قصور ومبان أثرية ودربين تاريخيين من طرق القوافل وأربعة أبار. أبرز مكتشفات الموسم الثاني من المسح الأثري الذي طال ثلاث مناطق سعودية هي سويرقية والمويهية وحاذا، كانت النقوش الصخرية التي تعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب. حملت بعض النقوش حتى الاسم الكامل لعمر بن الخطاب إلى جانب أبيات من الشعر العربي نقشت على الصخور وصمدت أمام عوامل الزمن والتعرية. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

انت ماشي تحت الارض وفوق السماء. انت ماشي في سيجارة عم تلغمها منا شي. هيدي الخبزة

0: نفسك رايح جسمك جاي.
1: إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية البث المباشر من صباحي مونتي كارلو. شكرا لك نبيل، كنت معنا ورفقتني في تقديم الفقرات.
2: شكرا لك سليم حميتوش، أيضا رفقتنا بتقديم الفقرات وبالأخبار الثقافية وأخبار البيئة وأخبار الاستهلاك وأخبار الطقس وأخبار الأبراج. وشكرا أيضا لمحمد بوشيبة رفقنا في تقديم النشرات الإخبارية. لميس زين الدين وفتنا بالمواجيز، ونجوى بن مبارك قرأت لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
1: الشكر أيضا موصول للفرقة التقنية زكريا وأبدال، وفي التنسيق كان معنا سليم فريني. إذا الموعد يا نبيل يتجدد غدا على نفس الموجة وفي نفس التوقيت.
2: إلى اللقاء.
1: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين، إليك يا لميس.
3: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا مبكرا بعد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال البلاد. تأتي هذه التطورات الميدانية وسط تصعيد أمريكي إيراني عسكري، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، مشيرة إلى أنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء البلاد. في الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن القوات المسلحة نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية بالصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. من جهتها، الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية وتحويل الرحلات الجوية لمطارات بديلة. في الأثناء، أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن السفن التجارية تواصل دخول مضيق هرمز والخروج منه. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. حزب الله أعلن من جهته عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. وبينما تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب الذي بمجرد تفكيكه ستكون الاحتمال لا حصر لها بحسب قوله. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ ساهمت كل دولة بواحدة فاصلة 34 مليون دولار في هذه المبادرة. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن كييف استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو بصواريخ أوكرانية الصنع. نهاية الموجز، والآن موعدكم مع كافي.
4: شكرا لميس.
5: كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. نحييكم أينما كنتم. اليوم الخميس، في هذا الصباح نتوجه بتحية خاصة لعشاق ومحبي كرة القدم. حنان
1: يا عاطف، صباح الخير، هلا بالخميس، هلا بزكريا في الهندسة الإذاعية. يلا ينطلق المشوار
0: والكل في انتظار انطلاق صافرة البداية مع ارتفاع أسعار التذاكر ومشاكل التأشيرات وأيضا الكواليس، كواليس المونديال. سيكون هناك تغطية خاصة في مونتي كارلو الدولية لهذا الحدث الرياضي الكبير، وننتظر مباراة الافتتاح التي ستجمع اليوم بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب ستيكا في مكسيكو. ومن المتوقع أن تدر عائدات قياسية هذه النسخة، نتحدث عن أكثر من 15 مليار دولار.
1: هذه توقعات.
0: تماما توقعات. لا ليه؟ يعني إذا بتشوفي سعر التذكرة وصل لكم، كل شيء أصبح جائز ومتوقع. 30,000 دولار سعر التذكرة الواحدة لبعض المباريات، يعني هذا رقم خرافي، وهناك انتقادات رهيبة تحت كل هذه المخاوف والهجرة، التأشيرات، المحاذير الأمنية، وأيضا بعد المسافات بين المكسيك، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقة الخاصة الوثيقة بين الرئيس الأمريكي ترامب وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: على فكرة نحن نحس بأنه إنفانتينو، بالرغم من أنه رئيس الفيفا، إلا أنه ما عنده كلمة تقال في موضوع أمريكا، خصوصا وأنه تأسف لما حدث للحكم يعني الصومالي. وها نحن نتابع كل هذه الأحداث يا أصدقاء، حتى أنه ترامب قال لك شوف اللي ما عجبوش الموضوع يرجع لبلده، ما خص بكل يعني ليست هناك فلاتر مع ترامب بكل صراحة، وليست هناك دبلوماسية يا أصدقاء.
0: إذن سننتظر كرة القدم وننتظر هذه المباراة المرتقبة، ونتابع بشكل خاص عند 10 صباحا بعد أخبار 10 مباشرة. هناك تغطية يومية لكواليس المونديال، نتحدث عن الأبعاد الأمنية، عن أبعاد الاقتصادية، عن نتائج المباريات، ونتمنى أن تسير الأمور كما نشتهي وكما نحب في عالم كرة القدم.
1: يلا صباح كرة القدم. وهل تتابعون إذن هذه المباريات أصدقائنا؟ لا تنسوا رقمنا واتساب لتواصل معنا مباشرة هذا الصباح، 00-33-61-15-28-82.

0: إلى موعد وفقرة برنامج كافي شبابية اليوم الخميس. بعد لحظات سنتوقف مع أحداث طبعة التاريخ مثل هذا اليوم. واليوم أيضا إبراهيم حزبون لا يوجد معنا لأنه كأس العالم انطلق, ويبدو أن إبراهيم حزبون لا يحب كرة القدم.
1: إبراهيم
0: أضرب اليوم ولن يشارك معنا.
1: لن يشارك معنا, صح صح يا إبراهيم, بس حتعذرنا اليوم. أنا حعمل مكانك أبراج, رح أحاول أتوقع شوية حسب الزوايا والقمر يا عاطف ماذا سيحدث خلال هذا المونديال,
0: خاصة المباراة التي ستجمع بين جنوب أفريقيا والمكسيك اليوم.
1: وانت ما شفت المغرب والبرازيل.
0: المغرب
1: بس أنا متأكدة بأن هذا المونديال سيكون عربي ولا أفريقي بامتياز.
0: يلا
1: أي واحد ياخده, المهم ما تاخده أوروبا. أنا بالنسبة لي لازم يكون هذا الشيء. ليلى عبد اللطيف قالت لك إنه هذا المونديال سيكون مختلف.
0: مختلف في معنى,
1: بمعنى إنه من سيفوز لم يفوز أبدا بالمونديال.
0: يلا زكريا, هذه النسخة ستكون في الجزائر في بلدك.
1: يلا تخيل.
0: الكأس هذا
1: يا
0: الصباح.
1: سلام.

0: نواصل معكم مشوار هذا الصباح. لا تنسوا بأننا اليوم وخلال هذه الساعة مباشرة بعد الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم وأخبار الرياضة بخصوص كأس العالم لهذه السنة، سنذهب بكم إلى عالم السلع الفيك، كل ما هو فيك عندما يصبح المقلد شيء منافس للأصلي، مع الأستاذ رائد الشكعة الخبير في الأسواق الصينية. على فكرة هذا الموضوع يخصنا جميعا، لأننا جميعا نحب الماركات، ولكن هناك من لا يستطيع أن يدفع 5000 و 7000 و 8000 و 10000 و 20000 يورو أو دولار في حقيبة، في بنطلون، في شيء، وبالتالي بإمكانه أن يلجأ إلى سوبر فيك أو ما نطلق عليه بالسلع الفيك الغير حقيقية. مدونة اليوم بصوت جمانة حداد بعنوان إنه التاريخ، كوتشينج عاطف اليوم، كيف نتعامل مع الأشخاص السلبية حتى وإن كانت هذه الشخصيات وهؤلاء الأشخاص من العائلة، من القريبين والمقربين، مع المدرب محمد روزي سيكون معنا للمزيد من التفاصيل بالإضافة لمطبخنا العربي
1: وجولة على موقع مونتي كارلو الدولية. سنتوقف مطولا ويوميا مع كواليس المونديال بعد أخبار العاشرة مباشرة، نتناول بالتحليل المباريات والأحداث وتوقعات المنتخبات الأخرى وأي أخبار متعلقة بالمونديال، نواحي أمنية، تأشيرات، تنقل البعثات الرياضية بين الدول، ونحن نتحدث عن المكسيك، عن كندا، عن الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك في برنامج كافي شو ابتداء من اليوم.

من مونتي كاردو وبرنامج كافي شو أحلى الأغنيات. ودائما نحيي عزيزي في المكتبة الإذاعية والموسيقية, ونحيي مستمعين أينما كانوا, ونحيي مستمعين المونديال. والآن نهديكم هذه الأغنية لوائل جسر.

0: عدد بيع البطاقات، وهو يحصل على نسبة 100% من الذي يبيع ومن الذي يشتري. إذا هناك إفادة أيضا كبيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: إذا إلى المباريات وإلى مواجهة اليوم التي بدأت بها الحديث، المواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والمدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي يحذر من مشجعي المكسيك 85,000 مشجع مكسيكي سيكونون في هذا الملعب التاريخي وديع.
0: صحيح، مباراة مهمة عادة، وأحيانا تحصل مفاجآت في المباريات الافتتاحية بالنسبة للدول. عادة الدولة المنظمة هي التي تستضيف، أو أحيانا دولة حاملة اللقب. هذه المرة إحدى الدول المنظمة، أساس هناك ثلاث دول منظمة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، اختاروا إذن البداية في المكسيك. هو بلد كرة القدم الوحيد حقيقة بالنسبة للدول الأخرى الثلاث المنظمة. وأكيد سيكون هناك حافة، وخاصة في هذا الملعب التاريخي، ملعب الذي احتضن نهائي مونديالين في الماضي، بشكل خاص مونديال 1970 الذي يعد من بين أفضل البطولات، وعلى كل حال بالنسبة لأجمل المباراة النهائية لمن يحب كرة القدم ربما شاهد على يوتيوب هذه المباراة النهائية بين البرازيل وإيطاليا، النهائي الشهير مع بيلي وزملائه يتغلبون 4-1 على منتخب إيطاليا. إذن صحيح ملعب شهير، وإن تم تعديله يعني تغيرت الكثير من الأمور فيه أكيد، ولكن طبعا ستكون نقطة الانطلاق لهذه البطولة العالمية، مع مباراة بين منتخب مكسيكي يشارك في كل المونديالات، يعني هو موجود دائما كل مرة، ومنتخب جنوب إفريقي أيضا يعود إلى المونديال بين المنتخبات الإفريقية التي تحقق نتائج جيدة هذه الأيام، معتمدة على لاعبي فريق مامالودي سانداونز الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
1: إذن حديث أيضا عن المنتخب الفرنسي، وآخر الأخبار يعنينا بشكل خاص هذا المنتخب من المنتخبات المرشحة للوصول إلى النهائيات، نقول وليس إلى النهائي، لأنه هذه النسخة كما ذكرت أنت وديع مختلفة تماما، 8 مباريات تحت مناخ خاص، تحت أيضا ضغوط من نوع مختلف، سيكون مونديال المفاجآت. ولكن ما هي آخر أخبار المنتخب؟

0: نرحب في النقاش بمشاهدي فرانس 24 وبمستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج. معي في الاستوديو عبد السلام ضيف الله، وهو صحفي ومحلل رياضي في إذاعة الشرق في باريس. معنا من القاهرة محمد درنير، وهو ناقد وصحفي رياضي مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومعنا من الدوحة أحمد راضي، وهو محلل رياضي. أهلا وسهلا بكم. طبعا يمكن المشاهدين يتفاعلوا ما يقولوا الضيوف على مختلف صفحاتنا، على فيسبوك، على إنستغرام، وعلى إكس. وطبعا سينضم إلينا بعد قليل حسين إبراهيم، وهو موفد فرانس 24 إلى مكسيكو سيتي. خلاص دقت ساعة المونديال الذي ينتظره الملايين من المتابعين عبر العالم، ولكن بأي حال عاد المونديال في نسخته الأمريكية الكندية المكسيكية. العوامل السياسية فرضت نفسها بقوة على المشهد الكروي العالمي. فصل السياسة عن كرة القدم هي قاعدة ثابتة نظريا، ولكن إلى جانب التوتر القائم والمستمر في منطقة الخليج، فإن تعامل إدارة ترامب مع هذه التظاهرة يثير استغراب كثيرين. لن نعدد كل شيء، بل سنكتفي بترحيل الحكم الصومالي المعتمد من قبل الفيفا ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية. أضف إلى ذلك عملية التفتيش المهينة للمنتخب السنغالي، أو إجبار المنتخب الإيراني على لعب المباراة في الولايات المتحدة والعودة مباشرة بعد ذلك إلى المكسيك حيث يقيم. إذا أضفنا إلى ذلك القيود على منح تأشيرات الدخول والأسعار المرتفعة جدا للتذاكر، يمكن أن نتساءل هل هو مونديال بمواصفات ترامب؟ كيف اختلطت الأمور بين الكرة والرياضة؟ ولماذا هذا الصمت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ أين المساواة في الملاعب باعتبار أن منتخب الكوت ديفوار سيلعب دون حضور مشجعيه الذين حرموا من التأشيرة؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قاله دونالد ترامب قبل انطلاق كأس العالم.
1: كأس العالم هذه ستكون الأنجح على الإطلاق. لم يسبق لهم بيع هذا الكم الهائل من التذاكر بهذه السرعة. إنه لأمر مذهل. تحدثت إلى جاني إنفانتينو هذا الصباح، هو رجل مذهل، وقال لي إن هذا شيء لم يسبق له مثيل.
0: نستمع الآن إلى رئيس الفيفا.
1: تربطني علاقة ممتازة برئيس ترامب، وأنا سعيد جدا بذلك. تعرفت عليه خلال ولايته الأولى، نعمل معا بشكل وثيق منذ ولايته الثانية. لولا التزامه ودعمه أعتقد أنه كان من المستحيل تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة.
0: أبدأ معك أحمد راضي من الدوحة. أكيد ابتسمت وأنت تسمع دونالد ترامب وهو يتحدث عن أفضل كأس دورة كأس عالم، عندما نرى ما حصل في الدوحة بإجماع كثيرين والتنظيم الجيد الذي حصل في قطر. أكيد ابتسمت له، لأنه ترامب بيني وبينك يعني هو ترامب.
2: نعم صحيح. بالبداية بمسي عليك أستاذ توفيق، وبمسي على ضيوفك الكرام. ترامب قال أنه إحنا ما مندخل الأمور السياسية بالأمور الرياضية، فهذا الكلام غير صحيح، لأنه المونديال بالوقت الحالي هو مونديال مسيس. الآن ترامب صرح وحكى لك أنه هو راح يكون من أجمل المونديالات في التاريخ، فلحد الآن ما في حدا راح يتفق معه، وهو نفسه غير مقتنع بكلامه.
0: هو نفسه هو مش
2: يعني نشوف
0: تفضل تفضل
2: يعني لنشوف المشاكل اللي كثير اللي صارت مع جميع المنتخبات، بنعرف انه هذا المونديال راح يكون غير ناجح. نشوف كمية المنتخبات الكبيرة والمتطورة، بنحكي حرام هذه المنتخبات تلعب بالبداية تحت هذه الأجواء وتكون يعني بمونديال مسيس.
0: ضيفي من القاهرة، يعني يفترض وأنت المتابع لكل ما يتعلق بكرة القدم، يعني عندما نتحدث عن مونديال نتحدث عن بهجة، نتحدث عن فرحة، نتحدث عن عرس كروي، وإذا بينا نتحدث عن حرب في إيران، عن مضيق هرمز، عن لست أدري ماذا، وكأننا يعني سندخل في معركة وليس في مباريات ونتمتع بكرة القدم. شوشت السياسة والمنطق الجيوسياسي على هذا المونديال حتى قبل أن يبدأ، خاصة أنه مصر أنه سيضرب أيضا حتى هذه الليلة، يعني ليلة المونديال.
3: أكيد السياسة مؤثرة بشكل كبير على هذه النسخة من المونديال. أنا شايف أن التداعيات السياسية هي رقم واحد قبل التداعيات الكروية وقبل تركيز المنتخبات في المنافسات الكروية وحتى الجماهير. يعني الموضوع مؤثر بشكل كبير، سواء الحضور الجماهيري، أزمة التأشيرات، بعد التفتيش اللي بيتم للمنتخبات بطريقة صعبة، أزمة المنتخب الإيراني الكبيرة أنه هيقيم خارج الولايات المتحدة وبيلعب مبارياته في نفس اليوم ثم العودة مرة أخرى إلى ما قرر إقامته في المكسيك. يعني كل العوامل دي أكيد بتؤثر بشكل كبير، إلى جانب طبعا الأزمة في الخليج والعمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة في منطقة الخليج وفي إيران. يمكن دي أول مرة يبقى في كأس عالم وفي حرب مباشرة بين الدولة، أحد الدول المضيفة والدول ودولة مشاركة في المونديال. كل هذه التداعيات بتؤثر بشكل كبير على المونديال من قبل بداياته، وبيعطيه سخونة كبيرة وإثارة على المستوى السياسي وليس على المستوى الرياضي فقط. يعني
0: أسلم دفلة، ويأتي إنفانتينو ويقول طبعا الولايات المتحدة هي حرة تتخذ الإجراءات التي تريد. طيب ظل صامت صمت إنفانتينو، عجيب غريب هذا الرجل الذي قال لترامب أنت في الواقع أنت من تستحق جائزة السلام. يعني
4: فعلا مرحبا توفيق، ومرحبا بضيوفك ومشاهديك الكرام. أنا أعتقد أريد أن أعود إلى السيد إنفانتينو، هذا اللعوب في بلغة السياسة، ولكنه ارتمى في حضن ترامب وكان قد منحه جائزة السلام للرياضة. وأنا كنت تساءلت هنا في استديوهات فرانس 24 وقت قمنا بنقل مباشر لعملية القرعة، قلت أي تسديدة سددها ترامب، أي بطولة أخذها ترامب، أي تدريب، أي شيء، ما علاقة ترامب بالرياضة حتى تسند له جائزة السلام للرياضة؟
0: جولف.
4: جولف جولف لعبة الأثرياء، وسأأتي للغة الأثرياء.
0: هو ثري.
4: لا، هنا الخطير أنه اتضح كل شيء من زمان، من يوم القرعة، من اليوم الذي مرح فيه ترامب جائزة السلام للرياضة اتضحت وانكشفت كل الحكاية. اليوم لم نعد نتحدث عن الفيفا وعن جاني إنفانتينو رئيس للفيفا، فقد هذا الهيكل هيبته. كانت الفيفا أقوى من الأمم المتحدة، سواء على مستوى عدد الدول المنضوية أو سواء على إلزامية تنفيذ قراراتها. اليوم الفيفا أصبحت لعبة في يد السياسة، ترامب يحكم في كل شيء. هذا المونديال هو مونديال الخديعة ومونديال عنصري ومونديال الإساءات. وأيضا نتحدث عن السلام، أين السلام وأنت تقصف بلد شريك في هذه البطولة؟ أين السلام وأين هذه الجائزة، جائزة السلام، وأنت ترمي القنابل على شعب وجماهير تنتظر أن منتخبها في هذا المونديال؟ أين السلام وهذه الجماهير الإيرانية سلبت حقها 8%، لها الحق في 8% من التذاكر في كل مباراة، سحبت هذه التذاكر، جمدت هذه التذاكر. يعني إلى جانب الإجراء العنصري، المنتخب الإيراني يسكن في المكسيك، يدخل لأمريكا يوم المباراة ويغادر بعد. ما هذا؟ الجماهير الإيفوارية حرمت من التأشيرة. ما حصل مع الحكم عمر عبد القادر عارتن، هذا الحكم الصومالي الأفضل في القارة الإفريقية، بأي حق يصل إلى ميامي ويفتح فتش ساعة 11 ساعة ثم يقولون له عد من حيث أتيت؟ ما هكذا تدار الأمور؟ نحن نتحدث عن الفيفا، نتحدث عن قمة القمة في تنظيم التظاهرات الرياضية والأحداث الكبرى. نحن اليوم في مهزلة، هذا مونديال المهزلة. هل نتحدث عن شيء إيجابي اليوم في المونديال؟ أبدا لا. لقد دخلت السياسة في الكرة ودخلت السياسة في المونديال فأفسدت كل شيء.
0: أفسدت كل شيء أحمد راضي، خاصة عندما نسمع مثلا كندا تقول أي بالحكم تم ترحيله مرحبا به إن أراد أن يدير مباراة في من بين المباريات في كندا، والمكسيك قالت نفس الشيء. حتى التناغم بين الدول، يعني الفيفا في مكان، ترامب في مكان، المكسيك في مكان، كل واحد يقرر.
4: الفيفا لن تتكلم إلا إذا أذن لها ترامب.
0: طيب تفضل أحمد راضي.
2: نعم صحيح. اليوم الفيفا للأسف هي مسيرة وليست مخيرة. إنفانتينو اليوم هو موجود لواجهة لتنفيذ أوامر ترامب. الفيفا المنظمة الكبيرة معقول مش قادرة إنه تخلي حكم؟ الفيفا نفسها اختارت لقيادة مباريات كأس العالم إنه يدير مباريات كأس العالم في أمريكا، لكن بالجهة الثانية كندا والمكسيك رحبت. هذا دليل الآن أنه حتى الحكومة المكسيكية والحكومة الكندية غير راضية على قرارات ترامب. هنا بتشوف أنت عارف الانقسامات الكبيرة، ما في أي شخص الآن راضي على قرارات ترامب، أولهم إنفانتينو. إنفانتينو مبارح بالمؤتمر الصحفي حكى أنه صرح، حكى لك أنه هذه الأمور إحنا ما بنتدخل فيها، هي أمور بتخص الهجرة والجوازات. طيب إذا أنت كمؤسسة ومنظمة كبيرة، على أي أساس تم اختيار أمريكا لتكون هي مقر لبطولة كأس العالم إذا أنت بدك تحكي هذا الكلام؟ هنا دليل أنه لا يكال بنفس المكيال، هنا دليل أنه السياسة هي اللي بتسيطر على الفيفا. إذا رئيس الفيفا نفسه بيصرح بهذا الكلام، معناته بنعرف أنه هو مسير وليس مخير. لماذا تم إبعاد الحكم وهو كان أفضل حكم في إفريقيا بسنة 2025؟ من حكام النخبة يتم استبعاده. اللاعب العراقي أيمن حسين لماذا تم احتجازه في المطار لسبع ساعات بعدين تم إدخاله؟ وأيضا إبعاد المصور العراقي، احتجازه لمدة 12 ساعة بعدين تم استبعاد المصور. هذه الأمور كلها نعرف أنه الفيفا غير قادرة على السيطرة على الأمور الرياضية. أنا أعتبر هذه أمور رياضية، لكن بنفس الوقت إنفانتينو بيحكي لك أنا برميها على السياسة. أي سبب عنده بيحكي لك هذه أمور سياسية أنا ما بتعلق فيها. هون بتعرف أنه إيديه يعني مقيدات، هو مش قادر. مثل ما بنرجع نحكي هو مسير وليس مخير.
4: لو سمحت توفيق،
0: تفضل هو برنامج تفاعلي. نعم. فيما بينكم في يعني انتم رياضيين كلكم.
4: نعم، في موضوع عمر عبد القادر عارتن، اليوم الصفحة جاءت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإعلانه اختيار عمر لإدارة مباراة السوبر
0: بين باريس سان جيرمان
4: وأستون فيلا يوم الثاني عشر من أغسطس أوت المقبل. هذه أكبر صفحة، هذا يعني هذا اللعب الحقيقي.
0: وكيف كيف استقبل في مقديشو؟
4: نعم، استقبل كبطل في المطار وفي الملعب احتفال جماهيري. يعني اليوم ما قام به الاتحاد الأوروبي، هذا اللعب الصحيح نسميه، يعني هذا لعب السياسة بالسياسة.
0: صفعة لترامب،
4: يعني أقوى.
0: بس ترامب لا يبالي،
4: لا يبالي، هو لا يبالي بأحد ترامب. وبالتالي أنا ما يثير الاستغراب فقط، وأحيل لك الكلمة توفيق، أنه جاني إنفانتينو هذه المؤسسة العريقة الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كما ذكرت منذ قليل هي أقوى حتى من الأمم المتحدة، سواء على مستوى
0: طبعا
4: عدد الدول المنضوية أو على مستوى قراراتها التي تنفذ، وينبطح كل هذا الانبطاح لترامب وللسياسة. وهنا يجب أن نطرح الكثير من علامات الاستفهام ربما تتعلق بمصالح أخرى.
0: طيب محمد دردير تفضل، كنت أريد أن تفاعل، تفضل القاهرة.
3: يعني أنا شايف أنه بالفعل اختيار الاتحاد الأوروبي للحكم الصومالي لإدارة مباراة السوبر يعني دي بمثابة رد اعتبار كبير لي وصفعة للسياسة الأمريكية وإبعاده من دخول الولايات المتحدة وإدارة مباراة كأس العالم. يعني ويمكن الترحيب الكندي والترحيب المكسيكي بهذا الحكم بإدارة مباريات هناك بيدل على عدم التنسيق، وإن يعني وإن كان المفروض لما يكون في ملف مشترك لإدارة مباريات كأس العالم من ثلاث دول لابد من التنسيق الثلاثي بين الدول ولينجح البطولة، ولكن واضح إن سياسة ترامب وأنه بيدير بشكل أحادي البطولة، وكأن البطولة تقام في الولايات المتحدة فقط ولا يكترس بكندا أو المكسيك. وإن كان يعني أؤكد أن الاتحاد الأوروبي بعد منحه الحكم الصومالي إدارة مباراة السوبر ده بمثابة رد اعتبار كبير للحكم الصومالي اللي هو كان من أفضل حكام القارة السمراء، وأكيد في الفترة المقبلة دي ممكن نرى الحكم الصومالي يحكم مباريات سواء في كندا أو في المكسيك ويلتحق مباريات كأس العالم، وإن كنت أرى صعوبة في ذلك، ولكن دي فرصة لرد اعتبار هذا الحكم الذي يعد من أفضل حكام القارة
4: بالنسبة الصمرة. للفيفا حسم القرار، جاني أنفاتينو قال تم استبعاد الحكم عمر عبد القادر، وهو لا يستطيع كما ذكرت أنه يرفض طلب لترامب، وهو واقع تحت هذا المغناطيس الترامبي إن صحت العبارة، لا حول ولا قوة له، حتى أن مكاتب الفيفا في في في التور متاع ترامب في نيويورك،
0: في برج ترامب،
4: في برج ترامب. يعني المسألة يعني لا أكاد أصدق. يعني احنا كنا في مونديال 2022 وقيل الكثير من الكلام وانتقدت قطر وملفات وكذا، واليوم أين هذا الإعلام الذي انتقد، وأين هؤلاء الذين انتقدوا المونديال القطري؟ يعني اليوم ما يحدث مهزلة حقيقية يا توفيق، مستحيل. أنا على الأقل تابعت منذ أواخر 86 بدأت أتابع المونديال، لم أرى في حياتي يعني مونديال بهذا السوء وتصرفات بهذا السوء. يعني ماذا يحدث؟ هذا عالم مجنون، نحن في زمن مجنون. يعني
0: هذا زمن ما بعد الكورونا.
4: نعم فعلا.
0: طيب أحمد تفضل تفضل.
5: أنا حاب أضيف بس على الفرق بين مونديال قطر ومونديال أمريكا. أنا حضرت مونديال قطر، أنا تقريبا حضرت 25-26 مباراة. السبب تيجي تحكي لي طب أسعار التذاكر، لا أسعار التذاكر كانت متناول اليد. الآن لما نيجي نتكلم عن 250 ريال تقريبا 60 دولار سعر تذاكر مباريات، نيجي نقارنها الآن بسعر التذاكر في أمريكا تتعدى 1000 دولار. طيب هذا الفرق بالتذاكر، اولا هنا عشان نعرف انه الامور السياسيه والاقتصاديه هي اللي خلت ترامب يختار يعني لرفع التذاكر. بدايه رفع التذاكر كانت اسعار معقوله يوم ما طرح التذاكر، بعدين بدات الاسعار ترتفع بشكل جنوني بشكل خيالي. فليش احنا لما نيجي نتكلم عن الفرق بالامور هذه، هي امور مهمه جدا. المواصلات بقطر كانت للجميع سواء كان السكان أو الضيوف كانت مجانا، أي واحد كان حامل

صباح جميل لأروع أسرة إذاعة مونت كارلو الدولية التي ترسم الأمل وتضيء الطريق لنا وللآخرين، تعطينا دروسا مجانية وتأملات تجعلنا متفائلين أكثر وتحول حياتنا إلى رحلة مليئة بالجمال. يا سلام عليك يا صديقي، لا أدري من أي بلد أنت، المهم شكرا على رسالتك. تحية لهبة الحميد ولوفاء غزيل من لبنان، شعلان أبو مريم نجية وكل الأصدقاء.

الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 27 49 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: يقال بأنه ترامب لا يعتزم يا عاطف حضور مباراة افتتاح كأس العالم.
1: لا وقت للرجل لكأس العالم، لديه قضايا أهم حول العالم. صحيح. ويدعو لسلم، بالأمس قال أنا رجل السلام، بيتمنى في عيد ميلاده أن يكون رجل السلام للعالم، ونحن أيضا نتمنى ذلك ونواصل المشوار. بعد لحظات سينضم إلي زميل وديع في عاني وجولة على كواليس المونديال الذي ينطلق اليوم.
0: نعم، ونتابع عبر برنامج كافي شو كواليس وأحداث هذا المونديال، إن كان بالمكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كندا. كندا هناك خجل شوية في حديثنا عن كندا، لأننا لا نتحدث عن افتتاح ضخم، ولا نتحدث عن أشياء كبيرة، ولا نتحدث عن أجواء كبيرة، يعني فايب ومود هذا العرس الكروي ما زلنا لم نحس بها بعد، ولكن ننتظر ربما أن تكون هناك أجواء مختلفة في المكسيك، لأن المكسيك ممكن نروح لها شخص بدون تأشيرة يا عاطف.
1: تماما،
0: سهلة يعني، سهل الموضوع.
1: وشعب حلو وشعب فرح ويحب ويعشق كرة القدم أيضا، يعني سيكون محظوظ من يتابع المونديال في المكسيك على عكس التوقعات. من يتحدث عن الولايات المتحدة ويتحدث عن كندا ستستمتع بكرة القدم وبشعبية كرة القدم في المكسيك.
0: يجب أن نتحدث أيضا عن الأجواء يا أصدقاء، لأنه المطر اليوم ولا ندري كيف ستكون الملاعب. على أي كل تفاصيل في هذه الفقرة التي تنطلق مع انطلاق هذا المونديال يا عاطف، كواليس مونديال هذا العام.
1: تماما، وسنتوقف مع مساحة حرة أيضا هنا.
0: يس، أنا فلسطيني أزرع أحلم وأنجو، إذا هذا الإيمان بالحلم والنجاة مع ضيفنا يحيى الحمارنا، كاتب باحث ولاجئ فلسطيني من قطاع غزة، درس العلوم السياسية العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة الأزهر. إذا سنتحدث عن ماذا يركز في كتاباته، القضايا التي يتطرق لها في هذه الكتب والأبحاث، العدالة والقانون الدولي والسياسة الدولية، كل هذا في مساحة حرة لليوم.

0: من مونت كارلو ودولي برنامج كافيشو سنتوقف دائما مع المونديال ومع كواليس المونديال بعد أخبار العاشرة مباشرة طوال فترة المونديال.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: وينضم إلي زميل وديع فيعاني. صباح الخير وديع.
2: صباح النور عاطف.
0: صباح المونديال.
2: صباح بالفعل لجميع.
0: يعني السنين والأيام بتمر بسرعة وديع، والآن نتحدث عن كأس العالم 2026 المقام في كندا في الولايات المتحدة وفي المكسيك بعدد ضخم من المنتخبات لأول مرة في التاريخ، وعدد مباريات كبير في مساحات شاسعة ومدن بعيدة. كيف سنستقبل هذا المونديال هذا العام؟
2: صحيح، ربما من صعوبات هذا المونديال هذه الضخامة ربما بالنسبة لبطولة العالم لكرة القدم التي تنطلق الليلة مع مباراة افتتاحية في المكسيك على ملعب أستيكا الشهير. مكسيك، منتخب المكسيك ضد منتخب جنوب إفريقيا، بطولة ستستمر حتى 19 من الشهر المقبل، أطول مونديال من ناحية إذن المدة، ذلك بفعل أن عدد المشاركين ازداد وعدد المباريات بالتالي ازداد أيضا. هناك دور إضافي بالنسبة للأدوار الإقصائية، 28 منتخبا وزعت هذه المنتخبات، كل 4 منتخبات في مجموعة واحدة، 12 مجموعة، وفيما بعد الأول والثاني من كل مجموعة هذه المنتخبات تتأهل بالإضافة إلى أفضل منتخبات في المرتبة الثالثة، بمعنى أن الدور الثالث سيكون هناك عدد أكبر من المنتخبات المشاركة. إذن هناك دور إضافي، إذن المنتخب الذي سيتوج باللقب سيخوض 8 مباريات وليس 7. إذن ضخامة من ناحية من كل النواحي حقيقة عاطف، 3 دول وعدد أكبر من الملاعب، عدد أكبر من المسافات التي سيقوم بها تقوم بها المنتخبات، تتنقل من مدينة إلى أخرى لخوض المباريات. كما نعلم الآن منذ عدة سنوات الآن في المونديال المنتخبات لا تستقر في مكان واحد وتخوض كل مبارياتها في مكان واحد، ولكن يعني يخوضون المباريات في مدن عدة مختلفة.
0: نعم،
2: يعني كل ذلك
0: يعني وديع 8 مباريات في 6 أسابيع، يعني أيضا الرزمانة ضاغط على المنتخبات، يعني ممنوع الإصابة، ممنوع الإرهاق، ممنوع تكون هناك دكة احتياط غنية بالنسبة للمنتخبات.
2: صحيح، هم بحاجة إلى الكثير من اللاعبين، من أن الجميع يشارك، من هنا أيضا ازداد عدد أعضاء التشكيلات. نعم. طبعا 26 لاعب بدل من 23 في سنوات سابقة، إذن كل شيء ربما ازداد، هناك الكثير من التعديلات، هناك الحرارة أيضا عاطف ستدخل في الحسبان، في هناك مدن أشوب من غيرها إذا جاز التعبير. لاحظت دراسة سريعة حقيقة صباح اليوم عن المنتخبات التي قد تعاني أكثر من غيرها من الحرارة، نسبة للتنقل، نسبة لمكان الإقامة، نسبة لمكان اللعب، نسبة لساعة، أي ساعة يخوضون المباريات. يبدو أن المنتخب التونسي في المرتبة الأولى
0: من المنتخبات
2: من المعاناة، أما نعم. منتخب فرنسا في المرتبة الثانية.
0: يعني المنتخب التونسي وديع يعاني في المنافسات الأفريقية، فما بالك وفي تكون في دولة واحدة ودائما يشكو من الطقس من التحكيم، فما بالك في كأس العالم، يعني سيكون الوضع مرهق بالنسبة للمنتخب التونسي.
2: صحيح، هذه دراسة سريعة طلعنا عليها، ولكن طبعا الأمور ممكن أن تختلف
0: على حسب الطقس،
2: على حسب الطقس. نعم. في وقت المباريات.
0: طيب المنتخب الفرنسي وضعه مريح تقريبا، سيلعب في نيويورك مباراة الافتتاح
2: في بوسطن على ما أعتقد، عفوا المباراة الأولى إذا لا أخطئ. على كل حال مباراة وصل المنتخب الفرنسي أمس، هو من بين المنتخبات التي تعتبر
0: في نيويورك وديع أمام
2: في نيويورك. نعم. أمامك الجدول، أنا ضيعت الجدول.
0: نعم. والمباراة الثانية في فيلاديفيليا، نعم، أمام العراق.
2: هم هم هم وصلوا إلى بوسطن حقيقة. نعم. من هنا أنا الخطأ. نعم. على كل حال وصلوا أمس إلى بوسطن، كان هناك استقبال كبير في هذه المدينة. عمدة المدينة كانت موجودة، المشجعون أيضا من فرنسيين وأيضا أمريكيين. كنت أشاهد تقرير قبل قليل، الأمريكيون مهتمون بذلك، رأوا كل هؤلاء النجوم. أحيانا لا يعرفونهم، لا يعرفون أصلا أحيانا هذه الرياضة الغريبة عنهم. ربما البلد الوحيد في العالم الذي لا يعرف كرة القدم، وأصلا صحيح. يسميها، يطلق عليها اسم مختلف عن بقية العالم. نحن نقول فوتبول بالطبع في جميع أنحاء العالم، وهم يقولون سوكر، لأن الفوتبول بالنسبة لهم هي رياضة مختلفة خاصة بهم. على كل حال، المونديال سينطلق، والآن سندخل في جوهر الموضوع. حتى الآن كنا نتحدث عن الكثير من الأمور، عن مشاكل جانبية، عن تأشيرة الدخول، عن كل هذه المشاكل. ولكن الآن طبعا سنحاول أن نتحدث عن كرة القدم بشكل خاص،
0: الواقع، نقل الواقع مباشرة،
2: وعن ما طبعا نحبه.
0: طيب وديع، يعني جاني فانتيني بالأمس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في حديث لافت، يقول زرنا تذاكر وسعر التذكرة $60، ولكن بنسبة قلة البطاقات ارتفع سعر التذكرة إلى $30,000 للمباراة في بعض المباريات. يعني هذا شيء مخيف.
2: نعم عاطف، صحيح. قضية البطاقات، الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار سياسة مختلفة ربما عن المعتاد. الأسعار، هناك أسعار مرتفعة جدا، وصلت إلى 3-4 مرات أكثر من المونديال السابق في قطر في بيع التذاكر أساسا، ثم هناك إعادة بيع أيضا، وتجارة البطاقات التي هي نقطة مهمة جدا حصلت في الولايات المتحدة. هذا غير ممنوع حقيقة، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يستفيد. يعني أغلبية البطاقات عندما يعاد بيعها يحصل ذلك على منصة خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الدولي له يعني يستفيد من ذلك، له نسبة مئوية في بيع إعادة بيع البطاقات، وهو يحصل على نسبة مئوية من الذي يبيع ومن الذي يشتري. إذا هناك إفادة أيضا كبيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
0: إذن إلى المباريات وإلى مواجهة اليوم التي بدأت بها الحديث، المواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والمدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي يحذر من مشجعي المكسيك، 85,000 مشجع مكسيكي سيكونون في هذا الملعب التاريخي. وديه،
2: صحيح، مباراة مهمة عادة، وأحيانا تحصل مفاجآت في المباريات الافتتاحية بالنسبة للدول. عادة دولة المنظمة هي التي تستضيف، أو أحيانا دولة حاملة اللقب. هذه المرة إحدى الدول المنظمة، أساس هناك ثلاث دول منظمة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، اختاروا إذن البداية في المكسيك. هو بلد كرة القدم الوحيد حقيقة بالنسبة للدول الأخرى الثلاث المنظمة. وأكيد سيكون هناك حافة، وخاصة في هذا الملعب التاريخي، ملعب الذي احتضن نهائي مونديالين في الماضي، بشكل خاص مونديال 1970 الذي يعد من بين أفضل البطولات. وعلى كل حال، بالنسبة لأجمل المباراة النهائية، لمن يحب كرة القدم ربما شاهد على يوتيوب هذه المباراة النهائية بين البرازيل وإيطاليا، النهائي الشهير مع بيلي وزملائه يتغلبون 4-1 على منتخب إيطاليا. إذن صحيح ملعب شهير، وإن تم تعديله يعني تغيرت الكثير من الأمور فيه أكيد، ولكن طبعا ستكون نقطة الانطلاق لهذه البطولة العالمية، مع مباراة بين منتخب مكسيكي يشارك في كل المونديالات، يعني هو موجود دائما كل مرة، ومنتخب جنوب إفريقيا أيضا يعود إلى المونديال من بين المنتخبات الإفريقية التي تحقق نتائج جيدة هذه الأيام، معتمدة على لاعبي فريق مامالودي سانداونز الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
0: إذن حديث أيضا عن المنتخب الفرنسي، وآخر الأخبار يعنينا بشكل خاص هذا المنتخب، من المنتخبات المرشحة للوصول إلى النهائيات، نقول وليس إلى النهائي، لأنه هذه النسخة كما ذكرت أنت وديع مختلفة تماما، 8 مباريات تحت مناخ خاص، تحت أيضا ضغوط من نوع مختلف، سيكون مونديال المفاجآت. ولكن ما هي آخر أخبار المنتخب الفرنسي؟
2: وصل أمس إلى مدينة بوسطن كما ذكرنا عاطف بعد رحلة طويلة أكيد، وهم تدربوا بسرعة حقيقة أمس عند وصولهم من أجل أن يستعيدوا بعض الشيء اللياقة بعد هذا السفر الطويل، ولكن هناك راحة، هناك تأقلم مع المكان، تناولوا إذا تريد كل التفاصيل الطعام، وثم تابعوا مباراة كرة السلة النهائي، المباراة الرابعة في نهائي الـ NBA بطولة الولايات المتحدة لكرة السلة، وجميعهم طبعا من أنصار فريق سان أنطونيو سبيرس حيث يلعب العملاق الفرنسي فيكتور ويمبنياما، إنما هذا الفريق هزم أمس، وفريق خصمه فريق نيكس من نيويورك والمتقدم 3-1. الآن نعلم أن الفائز والذي سيتوج الفريق الذي سيتوج ببطولة كرة السلة سيكون عليه الفوز بأربع مباريات. تمكنت من أن أتحدث عن كرة السلة في برنامج مخصص لكرة القدم
0: ورائع لأنه المنتخب الفرنسي كان حاضر هذه المباراة في كرة السلة،
2: حضرها على التلفاز، لا لم يحضر بطبع المباراة، ولكن صحيح هناك اهتمام كبير من لاعبي كرة القدم عموما بمباريات كرة السلة الأمريكية الآن. طبعا الأهم الاستعداد للمباراة الأولى في مواجهة السنغال، ستكون مباراة مهمة جدا. فرنسا التي خضت النهائي المرة الأخيرة في قطر وكانت توجت باللقب المرة السابقة في روسيا، هي من بين المنتخبات الأوفر حظا، ولكن المجموعة صعبة للغاية، وهذا ممكن أن يعيق مسار المنتخب الفرنسي. مباراة أولى ضد السنغال، ثم مباراة ضد النرويج، ومباراة أيضا ضد العراق ربما أقل خطورة، ولكن منتخبين قويين، يعني ليس من المؤكد أن يتمكن المنتخب الفرنسي من أن يفوز على السنغال أو من على النرويج. سيتأهل على الأرجح، ولكن الهدف ليس التأهل إلى الدور الثاني فقط، وإذا تأهل في مرتبة ثانية أو ثالثة قد يكون مشواره أصعب فيما بعد. الهدف هو أن ينهي في صدارة المجموعة، وهذا غير مضمون على الإطلاق بالنسبة لمنتخب فرنسا في هذه المجموعة الصعبة.
0: في هذه المجموعة الصعبة، يعني كل هذه الإشارات وهي غير مطمئنة، وهناك أيضا منتخب يوصف بأنه قوي، لكن قبل ذلك وديع المنتخب الفرنسي أيضا، كل المنتخبات التي ستواجه هذا المنتخب ستكون مباراة مختلفة، يعني كل المنتخبات ستعطي كل ما لديها، سواء العراق أو السنغال أو النرويج، باعتبار أنه المنتخب الأوفر حظا الوصول إلى النهائيات، فستكون منتخبات شرسة في مواجهة المنتخب الفرنسي.
2: أكيد أكيد، لأن المنتخب الفرنسي هو يعتبر الأوفر حظا، هو يعتبر الأقوى، إذن هو الذي ممكن أن يخسر كل شيء، يعني الآخرون ليس لديهم ما يخسروه، يعني بالنسبة للمنتخب السنغال والنرويج طبعا التأهل ضرورة، المنتخب السنغالي يطمح لأن يذهب بعيدا جدا في هذه البطولة، هذه البطولة على فكرة قد تشهد ربما للمرة الأولى أكثر من منتخب إفريقي يذهب بعيدا، لما لا، ممكن أن أتوقع ذلك، ومنتخب النرويج أيضا مع إيرلينغ هالاند،
0: صحيح العملاق
2: الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، أيضا منتخب قوي طموح. إذن صحيح المواجهات ستكون صعبة. المنتخب العراقي العائد إلى المونديال بعد غياب 40 عاما، هو أيضا لما لا يطمح لأن يحقق مفاجأة أو مفاجأتين لما لا في هذه البطولة، انتزاع نقطة التعادل مثلا أو الفوز لنعتبر في مباراة، نقطة التعادل في مباراة أخرى لما لا، وممكن أن يتأهل إلى الدور الثاني.
0: إذن سريعا أيضا كلمة عن المنتخب الإسباني الأوفر حظا أيضا في الوصول إلى نهائيات هذه النسخة من كأس العالم، مع استبعاد لاعبي ريال مدريد كما تابعنا في الليست الأخيرة اختيارات اللاعبين، ولكن مدجج بالنجوم أيضا هذا الفريق ومن المنتخب ومن المنتخبات المرشحة تماما.
2: هي ليس استبعاد حقيقة عاطف بالنسبة للاعبي ريال مدريد، لا يوجد في صفوف هذا الفريق للأسف لاعب ربما لديه المستوى لأن ينضم حاليا إلى هذا المنتخب الإسباني القوي. أغلبية لاعبي ريال مدريد بالطبع ونجوم ريال مدريد من غير الجنسية الإسبانية، إذن لا يستطيعون أن يلعبوا مع المنتخب الإسباني، ولكن المنتخب الإسباني طبعا هناك الكثير من النجوم، لامين يامال، بيدري، عدد كبير من لاعبي برشلونة بشكل خاص، وهو منتخب يعتبر أيضا من بين المنتخبات القوية المرشحة، أبرز المنتخبات المرشحة على اللقب العالمي. منتخب إسبانيا الذي لم يتوج باللقب منذ عام 2010، كذلك في جنوب إفريقيا مباراة نهائية في أقيمت في جوهانسبورغ حينها على ملعب سوكر سيتي في مواجهة منتخب هولندا. بعد ذلك المنتخب الإسباني لم يتوج باللقب العالمي، كان هناك الكثير من الخيبات. هذه المرة مرة جديدة يعتبر من بين المنتخبات المرشحة على اللقب، كالمنتخب الفرنسي، كالمنتخب أيضا الأرجنتيني، كمنتخب البرتغال مع كريستيانو رونالدو، وإنجلترا أيضا، ولما لا المنتخب البرازيلي أيضا بالرغم من مشاكل نيمار الذي ما زال مصابا.
0: شكرا وديع، ونجدد المشوار غدا بعد أخبار العاشرة مباشرة. كواليس المونديال من مونتي كارلو الدولية،
2: إلى اللقاء.

0: وأنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية. بعد لحظات ينضم إلينا الأستاذ يحيى الحمارنا، هو كاتب وباحث ولاي فلسطيني من قطاع غزة، درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، نتحدث عن الشعر، عن الدبلوماسية، عن اللجوء، وعن لغة السياسة ولغة الشعر والتوازن بين اللغتين. عنها
1: فعلا، عن الذاكرة الفلسطينية في ظل محاولاته وأيضا محاولات طمس هذه الهوية. سنتحدث عن مفاتيح البيت في القصيدة، سنتحدث عن الجد مصطفى، سنتحدث عن الذاكرة العائلية كمدخل للحديث عن فلسطين، في انتظار أن ينضم إلينا عبر الهاتف يا عاطف.

0: مساحة حرة. وانضم إلينا الأستاذ يحيى الحمرنا الكاتب والباحث واللاجئ الفلسطيني والشاعر أيضا.
1: يس عاطف وأيضا خريج جامعة الأزهر. سنتحدث إذن عن هذه القصائد والكتابات وهذه المقالات التي يحضر فيها الإنسان الفلسطيني بكل تفاصيله، ومن خلالها تتحول ذاكرة إلى شهادة والكلمة إلى فعل، مقاومة وحفظ للهوية. سعداء أن تكون معنا أستاذ يحيى، صباح الخير.
2: صباح النور، صباح الخير لك أستاذ حنان، صباح الخير للأستاذ عاطف، صباح الخير لكل حدا معنا.
0: سعداء بك أولا لكي نتحدث عن الشعر، نتحدث عن البحوث وعن الكتابة وعن تجربة اللجوء والذاكرة أيضا، ولكن سريعا، لغة الدبلوماسية ولغة البحث هي ليست لغة الشعر، فكيف جمعت بين كل ذلك؟
2: كما أن ليس لغة الشعر هي لغة السياسية، ولكن هناك علم الاجتماع وهناك ما يسمى بعلم الاجتماع السياسي. توجهت في هذا التخصص، دمجت ما بين الأدب وما بين السياسة، ما بين الأدب وما بين الدبلوماسية، ما بين القلم الذي يكتب عن المعاناة، وما بين القوة الناعمة التي أؤمن بها دائما أنها تشرح عن الإنسان.
1: أوكي، إذا أردنا أن نقدمك الآن بحكم أنه يعني قمنا أعطينا مقدمة تقريبا سياسية، يعني إذا أردنا أن نبسطها للمستمع الآن الذي يتابع الأثير، كيف يمكن أن يكتشفك أنت من خلالك أنت، يعني كيف يمكن أن تقدم نفسك؟
2: مقولة كتير مهمة كتبتها في بداية كتابي، المعنون ب صوت لا يمكن قصفه. نعم. كان هذا في المقدمة قلت أن الكتابة هي آخر خطوط الدفاع، فكانت بالنسبة لي الكتابة هي الملاذ الآمن الوحيد التي من خلاله يمكنني أن